على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية، سواء كان فحصا دوريا أم حالة معقدة. فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI وACHSI.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
4: جاهزين للعب؟ مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية رجع، أكثر من 300 لعبة بانتظاركم وجوائز توصل ل 500,000 درهم. اكتشفوا عالم الأنيمي والكي كولتشر والكوسبلاي وأكثر بانتظاركم في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، مع مواقف مجانية لست ساعات. تذاكر الحجز المبكر تبدأ من 10 دراهم فقط على platinumlist.net. زوروا دبي esportsfestival.com.
5: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور T2 لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد، كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إيليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
6: هلا، كيفك؟ تعبت اليوم شكلك.
7: لا عادي.
6: طيب كم الحساب؟
7: 68 درهم.
6: تفضل. 50 60 68.
7: ممكن تدفعي بالبطاقة؟
6: حتى الدفع عند الاستلام صار من دون كاش؟
7: أكيد، مع استراتيجية دبي لا نقدية أغلب المعاملات صارت رقمية، أسرع أسهل وأأمن.
6: حلو، خلينا نجرب
8: استراتيجية دبي لا نقدية. ادفع بذكاء، عش بذكاء. اكتشف المزيد على dubaicashless.ae.
9: المزيد لتكتشفه أقرب مما تظن. ندعوك إلى JA للمنتجعات والفنادق لتبطئ الوتيرة، تفعل المزيد وتحصد المزيد في كل إقامة. استمتع بكل تجربة تحجزها واحصل على تجربة إضافية منا، من السبا والغولف إلى ركوب الخيل والرماية. اكسب على 3 أضعاف نقاط GHA Discovery بينما يقيم الأطفال دون 12 ويتناولون الطعام مجانا على البحر أو في جبال حتى. بانتظارك، احجز الآن عبر jaresortshotels.com.
10: ناوي تغير بيتك؟ لا تشيل هم، حنفية كوكر تروح وياك وين ما سكنت وبأي وقت عندك فوراً. مي مغلي بارد وغازي ومفلتر. نترياكم في صالة كوكر بدبي أو على كوكر.ae مع خدمة التركيب مجاناً.
11: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: طاقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقون، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي. تشيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليز أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.
0: نفسك تغير ديكور بيتك؟ سارة أوتلت يابلك الحل. أفخم البرندات العالمية للأدوات الصحية والديكورات والأدوات المنزلية بخصومات خيالية توصل ل 75% من فيلو رويند بوخ لجروهي وروغاشكا. وجهتكم الجديدة في دبي صارت جاهزة لتقدم لكم الجودة اللي تحلمون فيها وبأقل التكاليف طوال السنة. مكاننا في دبي منطقة الجوز، بانتظاركم. سارة أوتلت، الفخامة والتوفير في مكان واحد.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد PHEV الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
1: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد، Beyond Borders.
2: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية. اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوه. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.
5: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
6: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
5: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.

0: صمت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب. خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا متنوعا من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
2: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي. 380 قتيلا في لبنان بهجمات إسرائيلية خلال الهدنة. أستراليا تعتزم الانضمام للبعثة الفرنسية البريطانية في هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بما يخدم المصالح المتبادلة. كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها. كثفت مدارس حكومية في دبي جهودها لترسيخ منظومة السلوك الإيجابي والانضباط المدرسي بين الطلبة عبر إطلاق موجهات توعوية ورسائل تربوية تستهدف بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم المسؤولية والاحترام والالتزام داخل البيئة التعليمية. المزيد في التقرير التالي مع زميلة مارلين تانيوس.
4: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي وهويته الوطنية. وحددت مدارس حكومية في دبي 10 مسؤوليات للطالب المتميز سلوكيا. أولا، الالتزام بالحضور والانضباط، تحمل مسؤولية التعلم والسلوك، احترام القوانين المدرسية، تمثيل المدرسة بصورة إيجابية، احترام الآخرين ومراعاة مشاعرهم، المشاركة الفعالة في الحياة المدرسية، اتخاذ قرارات واعية تتعلق بالصحة والسلامة، فهم ثقافة الإمارات وقيمها، المحافظة على البيئة المدرسية، إضافة إلى ترشيد استهلاك الماء والكهرباء داخل المدرسة. وأكدت إدارات مدرسية أن هذه المسؤوليات لا تهدف فقط إلى ضبط سلوك الطلبة داخل الصفوف، بل تسعى إلى بناء شخصية متوازنة قادرة على تحمل المسؤولية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها المتغيرات الرقمية والاجتماعية على الأجيال الجديدة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: بينما يستعد لبنان وإسرائيل لجولة تفاوض جديدة في واشنطن، تواصل القوات الإسرائيلية شن هجمات دامية خصوصا على جنوبي لبنان، حيث أوقعت منذ سريان الهدنة في 17 أبريل 380 قتيلا على الأقل وفق السلطات. وليلة أمس أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان مقتل 13 شخصا من بينهم جندي ومسعفان في غارات إسرائيلية استهدفت 3 بلدات جنوبي لبنان. رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات وعمليات تفجير ونسف للمنازل في البلدات الحدودية، بينما يستهدف حزب الله بالصواريخ والمسيرات الجيش الإسرائيلي الذي يحتل أجزاء من جنوب البلاد، كما يتبنى أحيانا هجمات على شمال إسرائيل. وكان وزير الصحة اللبناني أفاد خلال مؤتمر صحفي بالأمس عن اعتداء ممنهج مستمر على المدنيين رغم إعلان سريان وقف لإطلاق النار الذي وصفه بالهش وغير الواقعي. أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مالز أن بلاده ستنضم إلى مهمة دفاعية بحثية بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وصرح مالز أن أستراليا مستعدة لدعم مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ودفاعية بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا بمجرد إنشائها، مشيرا إلى أن هذه المهمة مصممة لاستكمال التواصل الدبلوماسي وجهود خفض التصعيد مع إظهار التزام ملموس بأمن التجارة الدولية. تحطمت طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الأمريكي غرب ولاية ألاباما وتمكن الطيران من النجاة بأمان. وأفاد مسؤولون بالجيش الأمريكي في بيان أن الطائرة من طراز T-38 تالون 2 من قاعدة سلاح الجو في ميسيسيبي تعرضت للحادث ظهر أمس ولم تتسنى معرفة سبب الحادث حتى الآن، وسيجري مجلس تحقيق السلامة تحقيقا بشأنه. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

امبارح كل طلاب المدارس والدوائر الحكومية والاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة اجتهم أخبار كتير حلوة لأنهم رح يستمتعوا بإجازة العيد الأطول على الإطلاق، إجازة عيد الأضحى المبارك. عندكم ما شاء الله 9 أيام. القطاع الخاص لسه صراحة احنا عم ننتظر الأخبار التي تتعلق بإجازتنا. حبيت لين أور بروديوسر عنا حبايبي لأنه هيك لسه اللي بيكون ما عندهم يعني خبرة جديدة في دوام العمل وقلبهم طيب، صراحة قلبهم طيب، فعم بسألها لا بتقولي لين انتو بتأجزوا بالعيد؟ فقلت لها صراحة المورنينج شو هو الوحيد اللي بيكون خلال الإجازات الرسمية إجازة، بس إن شاء الله إن شاء الله يعطونا الأسبوع كامل.

0: لا anyway الإجازة رح تبلش من الثلاثة صح؟ قلت لها آه. فهي بتقول لي عادي الواحد ياخذ يوم الاثنين إجازة مرضية. قلت لها قولي والله. انت فاكرة الـ HR بطيبة هالقلب؟ أنا بعرف بحسب القانون إذا أنت أخذت إجازة مرضية وكان قبليها إجازة رسمية وبعديها إجازة رسمية كل الأيام بتنحسب لك إجازة مرضية. يعني على فرض أنت تشاطرت وأخذت يوم التنين القانون بيقول هيك. أنا بعرف هلأ تقوم تصلحولي أوكي عشان ما تقولوا هي بصالح قالت بيحسبوا لك 5 days إجازة مرضية. فإذا بدك تفكر تعمل هالعملة نو نو نو نو قدمها من هلأ إجازة رسمية أوكي. بس إن شاء الله يا رب أنا متفائلة. اسمعوا مني أنا متفائلة إنه إن شاء الله القطاع الخاص كمان رح تكون إجازتنا هيك طويلة حلوة كلنا محتاجينها قبل الامتحانات النهائية للأولاد. بس خبروني عن جد هذا تفصيل الإجازة المرضية إذا وقعت ما بين يومين إجازة رسمية شو بكون الوضع على 404 أو عن طريق رقم الواتساب 04-871-5522. كل الناس هلأ وهي ماشية في براسها أغنيتين يا يا ولدي يا هاي
1: قولي
0: صح
1: قولي
0: صح انتو مين قولي. اي واحدة
1: قولي
0: انا بصراحة هاي انسوا انو مش فاهمين ولا كلمة

نشوف شو موضوع الإجازة المرضية اللي ممكن إنه الواحد ياخدها ما بين يومين إجازة رسمية. وعن جد نرجع من عيد وبنقول إذا في حدا بيعمل بالHR وعنده فكرة عن هذا الموضوع يخبرنا أكتر، لأنه في كتير من الناس بيقولوا لك بأنه خلال الإجازات اللي بتكون فيها مثلا أول الأسبوع أو آخر الأسبوع يوم دوام وباقي الأسبوع إجازة، معظم الناس بتحاول بأنها طبعا هذا الطبيعي الصراحة تتشاطر، لأنه أنت مش هتيجي عشان يوم واحد تداوم وتضيع الويك أند اللي قبل وباقي الأيام. هلأ لين عملت لنا سيرتش سريع على تشات جي بي تي، عم تدرس تشات جي بي تي قالها عادي. هلأ لأنه هي الشغلة الوحيدة اللي بدهم يعملوها أنه حيحكوا مع الموظف إذا كنت عن جد فعلا أنت كتير كتير كتير مريض، حينحسب لك وان داي سيك ليف اللي هو يوم الاثنين. لكن إذا حسوا أنه في شغلة بالموضوع وعلامة استفهام، لا بكل صراحة يقول لك بدك تغيب هذا اليوم، بتاخده من الانيوال ليف تبعتك. أنتوا خبرونا لو طلع التنين دوام عن جد. هلا انا لو طلع التنين دوام زي الشطره رح اجي اداوم، ما في اي بلان الصراحه، لا اخذها من الانيوال ليف ولا اعمل اي شيء تاني. لكن انتو اذا طلع بالنسبه للشركات الخاصه اجازه عيد الاضحى المبارك التنينكم تداوموا، والاجازه بدها تبدا من الثلاثه على فرض اي حدا هلا فتح الراديو، احنا نفترض اوكي، شو رح تعمل؟ حتقدم التنين من رصيدك السنوي او رح تداوم وتقول الله بيعيننا على هاليوم؟ رنا صباح عم بتقولي اللي مع الأبراسنا كتير أغنية شيرين الرائعة الجديدة، أي واحدة حددي لنا؟ سمعتي لين الأغنية حلوة؟ ما حبيتي بوكو؟

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات،
1: عطلة على البحر في...
0: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
2: مئة عام وشيفرولي تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفرولي لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفرولي بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفرولي الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح. We'll be right back.

0: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
1: أنا محتاجة بعد فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
2: يا عم انت ليه بس معقدها؟
1: تقصد ايه؟
2: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
1: يعني هو احسن من التطبيقات التانية؟
2: اه طبعا احسن بكتير، هتاخد اسعار صرف ممتازة وواحدة من اقل رسوم التحويل في السوق.
1: يعني هوفر اكتر كل ما بعت فلوس؟
2: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس اكتر هتوصل لاهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية او محافظهم الرقمية، او حتى ممكن يستلموها كاش.
1: بجد؟ هو ده اللي انا عايزه بالظبط.
2: حمل تطبيق اي اند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق، مع اي اند ماني تطبق الشروط والاحكام.
3: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد، Beyond Borders.
4: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.
5: نيكست. وأخيرا واحد من المستمعين طلع عنده خبرة HR، فرح يطلع معانا على الهواء ليقولنا شو قصة موضوع يوم التنين، الناس إذا رح تاخدوا إجازة مرضية شو رح يصير. خليكم تابعين معانا بإكسترا فايبس لنسمع سوا تباعا جديد شيرين على هو 99 العربية.

0: الساعة صارت باستديوهاتنا 7:27.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.

0: صراحة ما يعني ما بيجيب الجواب إلا الناس أصحاب الخبرة. خلينا نقول صباح الخير لمازن. مازن يسعد صباحك.
1: صباح النور والسرور.
0: كيفك شو أخبارك؟
1: والله بخير الحمد لله.
0: دير بالك يا مازن من الحكي اللي راح تحكيه، لأنه كل الموظفين قاعدين بيستنوا حدا من الـ HR يقولنا شو نعمل.
1: تمام، أنا بتكلم على خبرتي أنا.
0: أوكي.
1: أنا هلأ بيجيني حالات مثل هيك، إنه في ناس بياخذوا إجازة قبل أو بعد مثلا إجازة رسمية. نعم. فإذا كانت الإجازة عندنا أحد وأخذ اثنين وكان في إجازة يوم ثلاثة، قانونيا تخصم. قانونيا
0: تخصم. لحظة، كيف تخصم؟ إيش يخصم؟
1: ثلاث أيام.
0: أوكي.
1: نعم.
0: أحد قانونيا. اثنين ثلاثة. أوكي.
1: نعم.
0: إذا ما قدم سيرتيفيكيت يعني. أوكي. إذا ما قدم إجازة مرضية.
1: طبعا في هنا في الدولة قانون العمل والعمال بيقدروا يروحوا يقرأوا منه، يعني كامل المستحقات ومسؤول المسؤول عليهم بيقدروا يعرفوها. تمام. هلأ في حالات شاذة يعني بتكون ممكن هو يجي يحكي لك والله صار عندي ظرفات، حسب أنت كHR أو مدير أو أي كان ممكن يتلاشى هذه وممكن ما يخصم عليه.
0: أوكي. حسب يعني حسب كل شركة كيف تتعامل مع الحالات.
1: بالضبط.
0: خلينا نحكي حالات إنسانية، لأنه لازم نقول الحالات الطبيعية تبعت الموظفين. نكون واقعيين، كلنا موظفين.
1: صحيح.
0: كلنا بنعرف بأنه إحنا.
1: صحيح.
0: بيكون ثلاثة أرباع الخاطر أنه هذا اليوم ناخده إجازة، أنه الواحد بيكون أخذ ثلاثة أيام إجازة.
1: بالضبط.
0: بس
1: بالضبط.
0: قانونيا إذا وقع اليوم الإجازة المرضية ما بين يومين رسميين من غير شهادة أنه تثبت بأن الشخص مريض، المفروض.
1: نعم.
0: أنه يحسب ثلاثة أيام.
1: بالضبط.
0: أوكي. طيب شو بتقترح علينا أستاذ مازن فيها؟
1: بقترح عليكم عطلوا عادي.
0: أعلنتها من عندك. لحظة عشان هلأ نرجع نذكر هم لسه ما أعلنوا الإجازة.
1: تمام. أنا إن شاء الله أتوقع أنه الإجازة إن شاء الله تكون كمان للقطاع الخاص كمان حلو إن شاء الله.
0: الله يا رب يا رب. كلنا
1: إن شاء الله يعني أتمنى ذلك، لأنه أنا واحد منهم يعني. عرفت كيف؟
0: أنتوا الإتشار أحيانا منحسكم مش منا، منحسكم.
1: لا لا، شوف إحنا دائما مظلومين.
0: ليش؟ بعض
1: الأوقات أنا ما بك الأصابع مو واحد. فأنا بتكلم على نفسي أنا. أنا بيجيني شغلات كثير والله، يعني بطلع عليهم بكون مظلوم من جواي إنه أنا ظالمهم. لا أنا مش ظالمهم. طب ما أنا بيجيني من فوقية. عرفت كيف؟
0: طب مازن قد صار لك أنت خبرة HR؟
1: أنا صار لي من 2012 يعني شيء
0: ما شاء الله 15 سنة تقريبا.
1: نعم.
0: ما شاء الله ما شاء الله. يعطيك ألف عافية يا مازن.
1: الله يعافيك.
0: وإن شاء الله يا ربي هيك نسمع الأخبار الحلوة فيما يخص عطلة القطاع الخاص لعيد الأضحى المبارك. وكل عام وإنت بألف خير. ينعاد عليك
1: خير صحة وسلام، وجميع المستمعين بخير وصحة وسلام إن شاء الله.
0: شكرا لك.
1: يا مرحبا.
0: مي عم بتقول ليش يا هبة قلت موضوع الإجازة المرضية؟ كنت بدي أعمل هالعملة من غير ما حدا يعرف. بس انت مي يعني انت متوقع انه انت الخيالية اللي طلعتي بهالفكرة الوحيدة؟ ناس عم بتخطط لها من 4-5 أشهر. يسعد صباحكم من اكسترا فايبس، راجعين ومتابعين على هوا 99 العربية. خلينا نسمع كزدورة من نصيب زيتون وراجعين.

0: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
1: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
2: كل يوم نضيع وقتنا في شراء المي والفلاتر، بس مع كوكر حنفية واحدة تعطيكم مي مغلي بارد أو غازي وفلتر. فخورين بوجودنا في الإمارات لأكثر من 10 سنوات. نترياكم في دبي أو على كوكر.ae مع تركيب مجاني.
3: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج. بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك، ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين، 19 و 16 و 17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زور حديريات island.ae.
4: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة. حكيم
2: الأمة. يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة. أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.
3: يعني قلت قل أعوذ برب الفلق، معقول أنا لحالي هيك أغبطها لنوها؟ لازم كلنا مع بعض. صباح الخير يا نوها.
4: صباح الخير.
3: أخبارك يا نوها؟
4: الحمد لله.
3: من غير ما تذكري اسم الشركة لأنه أكيد ما راح يلحقوا أبليكيشنز وسي في ما شاء الله. أعلنتوا أنتوا الإجازة، أنتوا القطاع الخاص لحالكم؟
4: أعلنا، ما استنيناش أي official communication. إحنا بدأنا يعني خلاص كل السيت اب بتاع الأجازة أسبوع فل
3: ما شاء ويك. الله. ما عندي سؤال، إمتى أعلنتوها؟
4: خلال الاسبوع اللي خلال الاسبوع ده، يعني يمكن يوم الاثنين اللي فات.
3: انتوا كمان قبل المدارس اعلنتوا؟
4: يس قبل المدارس كمان. يس انا كنت خايفه المدارس ما يعلنوش واحنا اللي نبقى اجازه اولادي ينزلوا المدرسه.
3: انت كنت خايفه كده؟
4: فيعني ايوه والله قلت هضطر اصحى بدري برضو كده. ما ينفعش.
3: طبيعه شغلك يا نهى، طبيعه الشركه ايه؟
4: هي شركه اجهزه طبيه
3: كمان. يعني والله انه يعني وضعكم يعني انه ما شاء الله. هلا بس الصراحه من حقكم العيد تأجزوا، بس من حقنا كلنا كمان
4: والله. اي هوب انه يبقى الناس كلها على سن ما يحصل لنا حاجه ونأجز كلنا اجازه لطيفه ان شاء الله.
3: طب ريت الاتش ار ديبارتمنت عندكم from 1 to 10. هلا ما تقوليليش 10 عشان والله اعلنوا لكم اجازه العيد اسبوع.
4: والله لا مش عشان كده بس، هو يعني هو بني ادم فريندلي جدا. احنا ساعات ما بنبقاش عايزين ناخد اجازه وهو بيحط اجازات زياده. فهقول 9، هقول 9 بس هو بيحب الاجازات زياده عن اللزوم.
3: 9 يعني عشان العين هيك حسيت. 9
4: ايوه
3: عشان
4: بس.
3: يعني ما شاء الله نوها، بدنا نقول لك كل عام وانتم بخير، ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه بالعافيه يا رب.
4: ثانك يو.
3: وعقبال باقي القطاع الخاص
4: يا رب ان شاء الله كلنا ناجز اسبوع ان شاء الله.
3: امين يا رب. يلا كل سنه وانتم طيبين.
4: وانت طيبه.
3: Thank you.

0: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي 1 مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس، أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

0: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
1: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
2: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تيتو لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد، كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إيليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد، Beyond Borders.
5: للجسم قوة وللمعدة راحة، دفى طبيعي وصحة واضحة. مرق عظم فاخر مطبوخ بإتقان أكتر من 15 ساعة على نار وحنان. كولاجين طبيعي ومعادن ثمينة، كل رشفة لذة وفايدة أكيدة من The Breath Lab. للطلب زوروا breathlab.ae، يصلوك مباشرة.

0: سورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا متنوعا من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد السعودية. الإمارات الأولى عالميا في اعتماد علاج مبتكر لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه. 380 قتيلا في لبنان بهجمات إسرائيلية خلال الهدنة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحث خلاله الهجمات الأخوية ومختلف العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، ما استعرض أيضا الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. لطالما عودتنا دولة الإمارات على تحدي المستحيل وتصدر المشهد العالمي، واليوم تسجل الدولة إنجازا صحيا استثنائيا كأول دولة في العالم تعتمد عقار باكسفندي المبتكر لعلاج حالات ضغط الدم المستعصية. هذا السبق العلمي يعكس الجهود الجبارة لمؤسسة الإمارات للدواء في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية وإنقاذ حياة الملايين. الدكتورة رقية عقيل من قطاع تنظيم المنتجات الطبية في مؤسسة الإمارات للدواء تحدثت حول ذلك.
5: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء علاج باكسفندي كأول علاج يعتمد عالميا لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه، بما يعزز جاهزية المنظومة الصحية ويدعم تبني حلول العلاجية المتقدمة. وتميز العلاج بكونه يستهدف أحد المسببات الرئيسية لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه عبر تضبيط إنزيم تصنيع هرمون الألدسترون، مما يوفر خيار علاجي أكثر دقة للحالات التي لا تحقق استجابة كافية مع العلاجات التقليدية. ويعكس هذا الاعتماد تطور المنظومة التنظيمية الدوائية في الدولة، والتي تعتمد على آليات تقييم علمية وفنية متقدمة بكفاءة عالية في مراجعة واعتماد العلاجات الحديثة والمبتكرة، بما يوازن بين سرعة الإتاحة وضمان أعلى معايير السلامة والفاعلية.
4: كثفت مدارس حكومية في دبي جهودها لترسيخ منظومة السلوك الإيجابي والانضباط المدرسي بين الطلبة عبر إطلاق موجهات توعوية ورسائل تربوية تستهدف بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم المسؤولية والاحترام والالتزام داخل البيئة التعليمية. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة مارلين طانيوس.
5: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية اعتمدت مؤسسة الإمارات.
6: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي وهويته الوطنية. وحددت مدارس حكومية في دبي 10 مسؤوليات للطالب المتميز سلوكيا. أولا، الالتزام بالحضور والانضباط، تحمل مسؤولية التعلم والسلوك، احترام القوانين المدرسية، تمثيل المدرسة بصورة إيجابية، احترام الآخرين ومراعاة مشاعرهم، المشاركة الفعالة في الحياة المدرسية، اتخاذ قرارات واعية تتعلق بالصحة والسلامة، فهم ثقافة الإمارات وقيمها، المحافظة على البيئة المدرسية، إضافة إلى ترشيد استهلاك الماء والكهرباء داخل المدرسة. وأكدت إدارات مدرسية أن هذه المسؤوليات لا تهدف فقط إلى ضبط سلوك الطلبة داخل الصفوف، بل تسعى إلى بناء شخصية متوازنة قادرة على تحمل المسؤولية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها المتغيرات الرقمية والاجتماعية على الأجيال الجديدة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: بينما يستعد لبنان وإسرائيل لجولة تفاوض جديدة في واشنطن، تواصل القوات الإسرائيلية شن هجمات دامية خصوصا على جنوبي لبنان، حيث أوقعت منذ سريان الهدنة في 17 من أبريل 380 قتيلا على الأقل وفق السلطات. وليلة الثلاثاء أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابعة لوزارة الصحة اللبنانية في بيان مقتل 13 شخصا من بينهم جندي ومسعفان في غارات إسرائيلية استهدفت 3 بلدات جنوبي لبنان. ورغم وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات وعمليات تفجير ونسف للمنازل في البلدات الحدودية، بينما يستهدف حزب الله بالصواريخ والمسيرات الجيش الإسرائيلي الذي يحتل أجزاء من جنوب البلاد، كما يتبنى أحيانا هجمات على شمال إسرائيل. وكان وزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين أفاد خلال مؤتمر صحفي عن اعتداء ممنهج مستمر على المدنيين رغم إعلان سريان وقف لإطلاق النار الذي وصفه بالهش وغير الواقعي. أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز أن بلاده ستنضم إلى مهمة دفاعية بحتة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وصرح مارلز أن أستراليا مستعدة لدعم مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ودفاعية بحتة بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا بمجرد إنشائها، مشيرا إلى أن هذه المهمة مصممة لاستكمال التواصل الدبلوماسي وجهود خفض التصعيد مع إظهار التزام ملموس بأمن التجارة الدولية. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: وإلى صباحات الذهب، سعر أونصة الذهب لليوم وصل إلى 4695 دولارا وثمانية سنتات. أما أسعار جرامات الذهب في الإمارات، عيار 24554 درهما وسبعة فلوس، سعر جرام الذهب عيار 22507 دراهم وتسعون فلسا، سعر جرام الذهب عيار 21484 درهما وواحد وثمانون فلسا، سعر جرام الذهب عيار 18415 درهما وستة وخمسون فلسا.
0: اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: 99

حماس مليون ليوم 23/5 لأنه رح نلتقي بمستمعين العربية 99 بذا بيجست داي أوت على الإطلاق بجزيرة ياس، لأنه رح يكون معانا 7000 مستمع من مختلف إمارات الدولة. اليوم عم نحتفل بدولة الإمارات العربية المتحدة بإماراتها السبعة، وبناء على هالموضوع ذا بيج داي أوت رح يكونوا 7000 مستمع، 1000 مستمع من كل إمارة. الموضوع كتير سهل، لتربحوا معنا يوميا 4 تيكتس لتكونوا موجودين معنا بذا بيج داي أوت. من خلاله بتقدروا تزوروا ياس ووتر وورلد، وورنر براذرز وورلد أبو ظبي، فراري وورلد أبو ظبي، سي ووتر وورلد أبو ظبي وغيرها الكتير. طبعا الموضوع بكل سهولتكم تروحوا على الموقع الإلكتروني الخاص فينا 99fm.ae، سجلوا معلوماتكم وهيك بتكونوا دخلتوا على السحب معنا. يوميا عم ناخد اتصال من المستمعين لنشوف يا ترى أي بارك بفضلوا إنهم يزوروها يوم البث المباشر بي ذا بيج داي أوت إن شاء الله اللي رح يكون يوم 23/5.

0: صباح النور يا هبوش، ايش خططك للعيد؟ غششينا. اعترف لكم اعتراف انه هذا اول عيد ما بعمل اي نوع من الخطط. حاسه حالي الصراحه تعبانه اني اطلع واجي، وبجوز كمان موضوع انه امتحانات الاولاد دايركت بعد العيد، فما حسيت انه الموضوع فليكسبل. بس شو عملت الويك اند اللي قبل العيد؟ حجزت ستايكيشن، قلت قبل الزحمه وقبل ما يصيروا الناس كلهم موجودين خليني اخذ بريك صغير، عشان هيك ان شاء الله التنين يكون اجازه يا رب. عملت هاي العمله الصراحه، اما خلال العيد فما في اي نوع من البلانز. بس احنا كمان جهزنا لكم البلانز على البكير مع ذا بيج داي اوت اللي راح يكون بجزيره ياس. وبما انه عم نحكي عن الثيم باركس، وسمعتوا من شوي الدعايه تبع تمديد القريه العالميه لغايه 31/5، واحد من اكبر الكوابيس اللي بتكون موجوده عند الاهل شو؟ إنه لا سمح الله يضيعوا أولادهم بهالأماكن الكبيرة والزحمة. هلأ الحمد لله إنه إحنا الصراحة عنا الموضوع بالإمارات كتير منظم، يعني بتلاقي مثلا القرية العالمية بيعطوك زي هيك بادج تكتب عليها اسم الولد ورقم تليفونه، إنه إن كيس لا سمح الله ضاع بيكون سهولة الوصول لإله كتير سهلة. ودائما بيكون في عنا شعور بالأمن والأمان إنه لا سمح الله الولد أو البنت حتى لو ضاعوا دائما السلطات بتتدخل، مقارنة بجوز بالبلدان الثانية. بتركيا انتشر مؤخرا فيديو لبنوتة كتير صغيرة، كتير صغيرة يعني أظن عمرها ماكسيموم 3 سنين، سنتين عم بقولوا لي عمرها، وكانوا بمنطقة فأهلها هيك له دخلوا على سوبر ماركت. البنوتة ركضت بشكل سريع وكان في باص من الباصات النقل العام واقف ومفتوح الباب وما فيه أي حدا. البنت دخلت على الباص، طبعا هذا كله مصور بالكاميرا الخاصة بالحافلة، والسائق تبع الحافلة دخل على الباص سكر الباب ضلوا سايق. فجأة عم بتفرج بالمراية تبعته بيلاقي بأنه البنوتة قاعدة ورا لحالها. طبعا السائق الصراحة أشادوا فيه الناس كتير بأنه دغري دارك الموضوع، وقف على جنب وأخذ البنوتة قعدها جنبه. أنا انصدمت على فكرة من الكرسي اللي موجود جنب كرسي السائق، وتم التواصل مع أهلها ووصلوها عند أهلها. بس النقطة كانت بأنه الحمد لله دائما بنقول انه الشخص اللي لقى الولد طلع شخص ابن حلال ورجع الولد الى اهله. بتكون القصص اللي بتخوف قديه بنسمع قصص بانه بالفعل الاولاد اختفوا وما قدروا انه الاهل يلاقوهم. فكان الموضوع انا لما شفت الفيديو تذكرت قصه صارت معي انا الصراحه. ضيعت كريم في يوم من الايام، ابني كريم هلا الله يحميه حبيب عمره 17 سنه، كان عمره 2.5. ما بنسى الموقف، هو على فكره ضاع بجوز لمده شو بدي اقول لكم، ما كمل دقيقه ما كملها. كنت بالعربي سنتر اللي موجود على طريق الخوانيج، ولهلا بتذكر المحل. اول ما فتنا يعني انا راحت عيوني لمده ثانيه لجنب، لفيت ما لقيت كريم. ما بدي اقول لكم طبعا كيف صرت انادي واصرخ وكريم دغري طلع، بس انا قعدت بعديها بجوز حسيت اني ساعتين وانا بس ببكي ومنهاره. ووقتها كانوا اهلي عندي وصاروا يهدوني وانه ما تخافي وهينا ولقينا كريم. بس بقول قديش شعور صعب لما الاهل بيضيعوا اولادهم. فسؤالي لكم اليوم، عمركم اهلكم ضيعوكم أو أنتوا ضيعتوا أولادكم؟ شاركونا على 404 وعلى الواتساب 0487155222 لنشارك هيك قصص بعض ومشاعر بعض، ونعطي لبعض عن جد نصائح كيف الواحد ممكن لا سمح الله يتفادى هيك موقف. لين ضاعت ضاعت ضاعت ضاعت ولقتها عيلة تانية وأخدوها وحكوا مع ستها، ووقتها ما كان في موبايلات، بس الحمد لله قطعت على خير. لهلا كل ما تتذكري كيف بكون شعورك؟ قدي كان عمرك؟
1: أربع سنين.
0: تخيلوا يعني 4 سنين، يعني انت KG2 كنتي. يا بتخيل شعور امك الله يعينها يا رب. امتى ضيعتوا اولادكم اخر مرة او ما ضيعتوهم ابدا؟ على فكرة هي بتصير احيانا، يعني مش انه والله قلة اهتمام او مسؤولية من الاهل، الله يحميهم. عشان هيك دائما عن جد نستودع.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلع على البحر في...
0: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
2: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيتور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
3: حياتك أسهل مع كوكر. حنفية واحدة تعطيك كل شيء فورا، ماي مغلي، بارد، غازي وفلتر، راحة أكبر وما تحتاج تشتري ماي بعد اليوم. زورونا على كوكر.ae أو في صالة كوكر بدبي للحصول على التركيب مجانا.
4: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
6: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تي 2 لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد. كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إيليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
7: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
8: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
7: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
8: لازم أضيف شيء على القائمة.
7: شو؟
8: حذاء مريح.
7: القبائل برايم في 15 مايو سيتي لاند مول دبي.
9: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.

0: والله يعني طلعتوا مضيعين أولادكم ومضيعين حالكم, ويعني وهذا الهدف الصراحة اليوم بدنا نشارك تجارب بعض بضياع الأولاد بعد ما حكينا القصة اللي انتشرت بتركيا عن ضياع بنوتة عمرها سنتين. خلينا نقول صباح الخير لأسيل. أسيل صباحا.
1: صباح النور يا هلا,
0: شو أخبارك؟
1: تمام الحمد لله.
0: الصراحة قصتك لفتت نظري من بين ما شاء الله المسجز اللي وصلتنا, هلا بعد شوي رح نقرأها, بس لا قوليلي قوليلي تفوقت
1: أنا صراحة ابني عدى الحدود يعني.
0: قولي لنا القصة الله يحمي يا رب.
1: حبيبي هو بالحضانة, أنا يعني الحضانة اللي جنب البيت, إحنا يعني سكان البرش وأنا بداوم في ديرة بعيد عنهم يعني عرفتي.
0: أوكي.
1: فما بعرف بوصلني مسج على الواتساب في لوكيشن مين هذا الرقم ما بعرف شو, بعدين كمان شوي برن علي التليفون اللي هو شرطي بحكي لي أنت وينك؟ وقال له بالدوام. أنا معاكي الشرطة, أنا لقينا ابنك موجود برا بالشارع وهيك وهربان من الحضانة.
0: هم ابنك الحضانة أسيل
1: 4 سنين. هم الحضانة مبلغين عنه إنه هو طالع برا الحضانة, وطالع الشرطة بتدور عليه والناس بدوروا عليه, وأنا بالدوام وهو بحكي معي بحكي لي تعالي خدي من المقصد كله ولد صغير كيف بدي
0: يعني أنا عادة بسمع هاي القصص للأولاد الشباب بيقولوا لك إنه ممكن ابنك يعمل مشاكل بس من 4 سنين. الله يحميه. شو خطأ
1: انت شوفي انت بتحكي, انت بتحكي عن انه شوفي شعورك انه انت مثلا خلال ثواني ابنك ضايع. لا انا مش انا, لا انا هو ضايع ولاقيينه وانا عم بتخيل ان بالشرطه. لا وبقول لك الشرطي بعت لي اللوكيشن, هو معدي شوارع الولد يعني عرفتي علي.
0: الله
1: فأنا
0: حما.
1: ضليتني والله ضليتني يمكن أسبوع هيك قاعدة في سكتي يعني.
0: بعرف هذا الشعور اللي هو لا سمح الله يعني هو خلص خلص الموضوع, بس بصير الواحد يبني الأشياء اللي لولا سمح الله صار هيك ولا عمل هيك
1: وعم بتخيله وعم بتخيله هو عم بيقطع الشارع يعني عرفت علي.
0: بس سبحان الله هو يعني هو أنت بتتخيلي 4 سنين أنت كيف قدرت تطلع الحضانة وينها يعني الناس المسؤولة بالحضانة.
1: أنا بعرفه هو يعني إذا خلص بدي يطلع بدي يطلع, بكون أنا عارفة إنه هو قاعد ومركد لهم يعني عرفت علي. حتى أنا الشرطة بحكي لي بدك تشكي, قلت له لا ما بشكي أنا بعرفه.
0: أنا ما بشكي إلا إذا ما بدهم يشكوا على ابني يعني هذا إشي تاني.
1: بالضبط.
0: حلو إنه الصراحة في أمهات بتقولك أنا ابني شقي, أنا بعرف إنه
1: أنا ابني
0: شقي.
1: بعرف
0: وبهلك الكل. الله يحمي رب. قد عمره هلا أسيل؟
1: هلا صار 6 سنين الحمد لله.
0: قلت له القصه من سنتين ولا لا؟
1: بيعرف حاله.
0: اوكي ذكرياته اوريدي شغاله يعني كمان
1: بيعرف حاله. يمكن ما يكبر شوي ممكن نحكي له مره ثانيه.
0: الله يحميه يا ربي. الله يحميه ويسعد صباحك يا اسيل. اسمع القصص الباقيه هلا رح نحكيها شوي على الهواء كمان.
1: يلا تمام اوكي.
0: في حدا عم بيقول لي باري صباح الخير هبة, انا مره ضيعت بنتي بالوحده مول بابو ظبي لمده دقيقه ونص. الشعور ما بعرف كان لا يوصف, مختلط ما بين الخوف والرعب والقلق وكل شيء, شهور ضله مختلط. في حدا عم بيقول ثريا ضيعنا اخوي بالحرم المكي ولقيناه بعد وقت. يعني بتخيل هذا الموضوع كمان انه الحرم المكي ما شاء الله من اكبر الاماكن الموجوده في الدنيا, فقديه كان شعوركم صعب لا قدرتوا تلاقوه. بس الواحد سبحان الله, هلا انا دائما بحكي بانه باماكن معينه وببلدان معينه صح الموقف كتير كتير كتير صعب, بس بيكون في عندك نوع من الطمأنينة يعني مقارنة بالبلدان التانية. حسان عم بيقول أنا أهلي ما ضيعوني, أنا كنت أضيع لحالي أول مرة كان عمري سنة. كريم صار مع أخوي رشود ومع مي أختي. خلينا نسمع مسج لما.
2: مرحبا كيفك. أنا مرة ضيعت ابني هو صغير تقريبا خل حكي من 15 سنة أو أقل 14 سنة. كنت موصيته أنه لما بتضيع ماما أو لا سمح الله ضعت بتشوف سيارة شرطة بتروح عند سيكوريتي بتخبرهم انك انضايع. كنت محافظته رقم تليفون. رحت انا وياها على السوق وفجأة ما شفته. كان شو هو يعامل انه شايف سيارة شرطة, فوقف سيارة شرطة وقال انا ضايع, بس هو ما كان ضايع يعني هو راح لانه شايف سيارة الشرطة وانا موصته, فكان هو انه خلاص انا بدي سوي اللي حكته ماما. بس انا شو كنت كثير خايفه عليه انه وينه, ثواني بثواني ما لقيته.
0: حبيبي الله يحميك.
2: بس طلعت لبرا المحل ولقيته واقف مع سيارة،
0: هو فعليا جاب العيد قبل ما العيد يجي، لا سيارة شرطة خلص، ماما قالت لي روح عندها بالمي. الله يحميهم، شو بيخطر ببالهم. نيكست رح أحكي لكم شو أكتر الأشياء اللي لازم نعلم أولادنا عليها إذا لا سمح الله ضاعوا.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
0: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمينياكس أو ستريت مينياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمينياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمينياكس وستريت مينياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
3: ساعة،
2: عندها وايد ساعات.
3: اطلع على البحر في...
2: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
3: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
4: كوكر يغير جو مطبخك ويعطيك ماي مغلي بارد وغازي ومفلتر، كله من حنفية واحدة، توفر وقتك وتخفف عليك سالفة عبوات المي. حياك الله في صالة كوكر بدبي أو على كوكر.ae، والتركيب علينا مجانا.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحق، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
6: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
7: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
8: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
7: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
8: لازم أضيف شيء على القائمة.
7: شو؟
8: حذاء مريح.
7: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.

0: لقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثورك المتبسم.
1: الساعة صارت باستديوهاتنا 8:42 دقيقة.
2: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.
1: والله انتوا بتضحكوني عن جد، بتحكوا عن امور ما بيفهمها على الام الا الام. خلينا نقول صباح الخير لمحمد اللي صار معنا على الهواء. معنا صباح الخير محمد.
3: صباح النور يا هلا،
1: كيفك؟ شو اخبارك؟
3: الحمد لله تمام. كيفكم انتوا؟
1: والله انت حكيت عن موضوع انا كأم كتير بفهم الامهات لما بتصرفوا بهاي الطريقه، هي بتكون مشاعرها يعني خاينه في هذيك اللحظه. قلنا بالضبط انت عن شو كنت عم تحكي بالمسج، قلنا.
3: يعني انا بصراحه لما بضيع بتمنى اني ما التقى، يعني لانه العلقه اللي باكلها بعد الضياعه هاي، يعني نتمنى عن جد ما تلاقيني امي بعد ما اضيع.
1: القتل اللي بتاكلها انت عم بتقول بعد ما بتلاقيك الماما، صح؟
3: اكيد.
1: طب امتى ضعت؟ قد ايه كان عمرك لما ضعت؟
3: تقريبا كنت عمري 5 سنين.
1: 5 سنين ونلاقيت،
3: يعني انا شايف امي من بعيد انه ما بدي اياها تلاقيني مع، يعني باين المنظر، يعني باين العلقه
1: باين من الفيس اكسبريشنز تبعونا.
3: عم تستنى الناس تتجمع مشان تفكني منها لما تلاقيني.
1: اول قتله اكلتها وين كانت؟ بعد ما لقيتها كانت
3: يعني قدام مرأة الناس، حديقة عامة قدام مرأة الناس كلها كانت.
1: وإنه طب هي بتصرخ وبتبكي ولا بس كانت بتضربك إنه أنت؟
3: إنه خايف علي كيف تضيع، يعني أنا كيف تضيع بعد هيك، يعني شو ساوي؟
1: يا الله. بس هلأ عن جد محمد، تزوجت ولا لسه؟
3: تزوجت الحمد لله.
1: تزوج، فهمت مشاعرها. هي ما بتكون واعية على فكرة شو عم تعمل، والله صدقني هي بتكون ماشية بس بقلبها.
3: فهمان عليك، بس انه علقة يعني. انا ما بعرف كاش علي ولا في انتقام، يعني في تار بدك تلاقيني وتقتليني.
1: بس هلا احنا الصراحة ما بنعمل هيك مع اولادنا، بجوز لانه عشنا هذه المشاعر فما قلنا ما بنرجع من عيدها.
3: مشيت هاي هو خلص، وسع زماننا هاي.
1: وما بتقول لك انه لا وهك تضربي اولادك؟ تصير تقولها شو يا حاج نسيتي حالك؟ شو بالضبط؟
3: طبعا بالعكس، يعني هي ما بعرف انا، انت حدا تاني، انت نفس امي هي.
1: اتغيرتي، الله يخلي لك اياها يا رب. عن جد والله كل الامهات بغض النظر عن الجنسيات في اي مكان في العالم كلهم بتصرفوا بنفس التصرف، وعن جد بنقول دائما الله يخلي لنا اياهم يا رب، ما بنحس فيهم الا لما نصير امهات واباء.
3: صحيح.
1: يسعد صباحك. يسعد صباحك يا محمد، شكرا كتير لإلك. خلال ساعتنا الثالثة من اكسترا فايبس رح نرجع ونشوف يا ترى مين ربح معانا 4 تيكتس ليستمتع اكيد بالرحلة العائلية اللي رح تكون بي ذا بيج داي اوت يوم 23/5 بجزيرة ياس. لكن قبل ما اختم خليني اقولكم عن اهم شغلتين لقوا بانه الامهات بيقولوها لاولادهم في حال انهم ضاعوا. اول شيء بتدور على ست معاها ولادها، لأنه دايما الأم رح تدير بالها على أي ولد ضايع. وتاني شي كانوا يحكوه دايما بأنه بتلاقي أقرب شخص لابس لبس السيكوريتي سواء بالمول أو بالمكان اللي أنت موجود فيه، لأنه هدول كمان أوائل الناس اللي رح يساعدوكم. بس أنا دايما بقول عن جد باختلاف البلدان وباختلاف الأماكن، إحنا الحمد لله عايشين ببلد منحس لا سمح الله لو صار معانا هذا الموقف في نوع هيك من الارتياح بأنه إن شاء الله كل الأمور رح تكون تمام، والله يحمي أولادكم.
4: العربية 99،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.
1: هنا الإمارات، هنا يبني الناس مساراتهم المهنية وعم يطلقوا أعمالهم وبيلاحقوا أحلامهم. ويو بانك وجهتك، البنك الرقمي الرائد في الإمارات لدعم الأفراد والعائلات والشركات. ويو بانك دائما معك.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية، سواء كان فحصا دوريا أم حالة معقدة. فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI وACHSI.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-39 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
3: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صمت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا متنوعا من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهجان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحثا خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين. كما استعرض الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. بينما يستعد لبنان وإسرائيل لجولة تفاوض جديدة في واشنطن، تواصل القوات الإسرائيلية شن هجمات دامية خصوصا على جنوبي لبنان، أوقعت منذ سريان الهدنة في 17 من أبريل 380 قتيلا على الأقل وفق السلطات. أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مالز أن بلاده ستنضم إلى مهمة دفاعية بحتة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. اعتبر مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أنه لا حل عسكريا للأزمة في السودان، مؤكدا أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة دعم هذا المسار. نهاية الموجز، دمتم سالمين.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: عملنا ليه؟ لأنه رح يكون في 7000 مستمع. والصراحة هالمرة ليش كتير مميز بالنسبة لإلنا؟ لأنه عم نحتفل بدولة الإمارات العربية المتحدة وإماراتها السبعة، فمن كل إمارة عم ندور على 1000 مستمع ليكون المجموع يوم 23/5 إن شاء الله 2026 7000 مستمع بجزيرة ياس، لتستمتعوا بكافة الباركس اللي موجودة هناك. على مدى اليومين الماضيين كانوا في ناس عنا من إمارة أبوظبي، في ناس طلعت معانا من إمارة دبي. اليوم خلينا نشوف يا ترى من أي إمارة عم نحاول نحكي ونقول صباح الخير لأيمن. أيمن صباح الخير.
2: صباح النور،
1: كيفك؟ شو أخبارك؟ مع كيبا إكسترا فايبس من العربية 99. نقول لك يا أيمن ألف مبروك، ربحت معنا 4 تيكتس لـ The Big Day Out اللي رح يكون يوم 23/5. أيمن أنت من إمارة
2: عجمان.
1: أوكي، عم ندور على 1000 مستمع. قلنا يا ترى شو هي البارك اللي حابب إنك تستمتع فيها بجزيرة ياس؟
2: ممتاز.
1: وين جعبالك تروح؟ قلنا
2: هي أنا بعرف أنا مقدم على جزيرة ياس طبعا للأولاد أكثر.
1: صح، بس حابب تروح على ياس ووتر وورلد، ورنر براذرز وورلد أبو ظبي، حابب تروح على سي وورلد، حابب تروح على فراري وورلد، وين حابب تروح؟
2: ممكن فراري وورلد.
1: ممكن.
2: ما رحت لها.
1: رح تروح مع مين؟ رح تروح مع أولادك؟ مع صحابك؟
2: مع العائلة. مع أولادك.
1: مع العائلة. إن شاء الله رح نشوفك يوم 23/5 بفراري وورلد أبو ظبي. ألف مبروك لإلك. ألف مبروك لإلك يا أيمن.
2: شكرا.
1: بدنا نذكر انه كل الناس اللي عم تسمعنا لسه عندكم فرصه. الموضوع كتير سهل، بانكم تشاركوا عن طريق الموقع الالكتروني 99fm.ae. التسجيل ما رح ياخذ معكم دقيقه، اقل من دقيقه، ودايركت بتدخلوا معنا بالسحب على The Big Day Out يوم 23/5 بجزيره ياس.

السهر المباشر رح يكون ب سبيس 42 أرينا بأبو ظبي يوم 28 5 تاني يوم من أيام عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله ينعاد على الكل بالصحة والعافية, وأكيد الراعي الإذاعي رح يكون العربية 99. مثل ما تعودتوا يومين عم بيكون عنا 2 تيكتس لحضور الحفل, والموضوع كتير سهل. عم ندور على محبين كاظم السهر اللي هم كتير كتار, وعم نلعب لكم أغنية. المفروض إنكم أول ما تسمعوا الأغنية تحذروا شو هي وتبعتوا لنا الجواب مع أسماءكم الثنائية على 404. جاهزين؟ يلا. ما أجملها كانت من أغنية, الفيديو كليب تبعها خيال, كانوا كل البنات لابسين أبيض صح؟ اللي كانوا صح هلكونا فيها بأي علاقة جديدة, بيكونوا مبسوطين تعرفوا ما دول اللي بيكونوا لا خلاص بكفي, أظن بكفي. يا احذروا شو اسم الأغنية مع أسماءكم الثنائية على 404.

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا. شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
4: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو، من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-colaarena.com.
5: ناوي تغير بيتك؟ لا تشيل هم، حنفية كوكر تروح وياك وين ما سكنت، وبأي وقت عندك فورا مي مغلي بارد وغازي ومفلتر. نترياكم في صالة كوكر بدبي أو على cooker.ae مع خدمة التركيب مجانا.
6: احتفلوا بالعيد في جي اي ذا ريزورت، حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية، ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون مع تجارب أسبا والجولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية. من هدوء بالم تري كورت إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو، كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jaresortshotels.com. سيارة جي تور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.
7: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
6: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
7: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: الساعة صارت بالاستديوهات العربية 99.29 دقيقة.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.
0: بما انه ما شاء الله الاستوديو عندي مليان بالشباب والصبايا، عبد الله البلوشي من قسم الديجيتال، صباح الخير عبد الله. اماني صباحهم جاي من مباشره من العاصمه ابو ظبي. لين اور بروديوسر يعطيكم الف عافيه. هانتا، سمعتوا بهانتا؟ ما فيك هانتا، برافو اماني، بتربحي معانا. لا ما بتربحي الفيروس، تربحي الخبر اللي راح نحكي عن الفيروس. ابن حتوتة واحد من اشهر اليوتيوبرز اللي موجودين بالعالم العربي، وصراحه بلشت مع القصه لما طلع على واحده من السفن اللي تعتبر من افخم السفن في العالم برحله بحريه. هو معروف واحد من الناس اللي بيسافر لمناطق مش معروفه، بيكتشفها وبيحكي لنا معلومات حلوه عنها. اكتشفوا نوع من انواع الفيروس اسمه فيروس هانتا. بحسب الاخبار، فيروس هانتا كتير صعب ينتقل ما بين البشر إلا إذا تم تلامس مباشر، ولكن قالوا بأنه الفيروس اللي انتشر بالسفينة هو كان واحد من أنواع الفيروس المتحور، وكتير من الشائعات بلشت تنتشر. لكن هو طلع أكثر من مرة على السوشيال ميديا تبعته ووضح بأنه كل الأمور تحت السيطرة، وتم على فكرة إجلاء الناس المصابة على السفينة اللي هم وصل عددهم لسبع أشخاص. للأسف ثلاثة منهم توفوا لأنه كانت حالتهم صعبة. دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع أكدت جاهزية منظومة الرصد والاستجابة الوطنية للتعامل مع أي مستجدات أو تطورات صحية، وأكدت على شغلة كتير مهمة، موضوع بأنه الناس ما تستمع للإشاعات وتأخذ الأخبار أكيد من القنوات الرسمية. أكدوا على أنه خاصة فيما يتعلق بموضوع فيروس هانتا، أشاروا إلى أنه إجراءات الجاهزية والمراقبة الصحية المعتمدة بالدولة عم تخضع للتقييم والمراجعة الدورية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. نيكست، رح نشوف يا ترى مين ربح معانا تو تيكتس لحفل كاظم الساهر اللي رح يكون تاني ايام عيد الاضحى المبارك يوم 28/5.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: صباح الخير. سجلت تصرفات عقارات دبي أمس الثلاثاء ملياري درهم نتجت عن 595 صفقة كما جاء في تطبيق دبي ريست، حيث بلغت المبيعات 1.5 مليار درهم نتجت عن 440 صفقة. أعلنت مجموعة أغذية تحقيق أداء قوي خلال الربع الأول من العام الجاري وارتفاع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 3.3% على أساس سنوي ليصل إلى 1.3 مليار درهم، فيما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نموا بنسبة 4.1% لتصل إلى 193.3 مليون درهم. أعلنت شركة ألف للتعليم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات 180.8 مليون درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.4% لتصل إلى 134.6 مليون درهم، مع هامش أرباح 74.5%. إلى اللقاء.
2: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
2: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت. رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
3: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
4: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.

0: العربية 99 الموسيقى أولا. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: ننتقل بشكل سريع إلى غرفة العمليات بشرطة دبي مع سعاد النعيمي. صباح الخير سعاد.
2: أهلين صباح النور. وحاليا بالنسبة للحركة المرورية في شوارع إمارة دبي طبيعية في شارع الشيخ محمد بن زايد من الجهة الأول للثالث ونشاهدها من خلال كيت مراقبة في ذات مركز القيادة والسيطرة، مزدحمة في شارع الاتحاد مستخدمين نفق النهدى والمتجهين للقيادة العامة لشرطة دبي. وكان في حادث مروري عبارة عن اصطدام بين مركبتين في شارع الخيل القادم من أبو ظبي والمتجه لجسر الميدان. تم إخراج المركبات خارج الطريق لكن لا تزال الكثافة المرورية موجودة، فنرجو من الإخوة الساقين توقع الحيطة والحذر مع تخفيف السرعة. ودائما في الختام نوصي الإخوة الساقين بضرورة الالتزام بسرعة محددة في الطبقات الداخلية والخارجية مع ترك مسافة كافية بين مركبة وأخرى. رفقتكم السلام أينما كنتم وكل شكر إذاعة العربية.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: ولسه انت طبعا عندكم فرصة بينكم تشاركوا معنا بـ The Big Day Out بجزيرة ياس عن طريق التسجيل عن طريق موقعنا الإلكتروني 99fm.ae. قبل ما أختم إكسترا فايبس لأليوم بدي أقول ألف مبروك لريم بكري اللي ربحت معنا 2 تيكتس لحضور حفل كاظم الساهر يوم 28/5 في العاصمة أبوظبي وبتحديدا بسبيس 42 أرينا أبوظبي. بكرة لقوني بنفس الموعد الساعة 7 إكسترا فايبس معي أنا هيبة صالح.
3: على

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: كل يوم نضيع وقتنا في شراء المي والفلاتر، بس مع كوكر حنفية واحدة تعطيكم مي مغلي بارد أو غازي وفلتر. فخورين بوجودنا في الإمارات لأكثر من 10 سنوات. نترياكم في دبي أو على kuker.ae مع تركيب مجاني.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم. We'll be right back.

0: المغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
1: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
2: لا

0: صمت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجاً متنوعاً من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساساً لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بما يخدم المصالح المتبادلة. كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح اختبار أحدث الصواريخ البالستية العابرة للقارات من طراز سارمات، مداه يتجاوز 35,000 كيلومتر، مؤكدا أن موسكو تواصل تطوير منظومات أسلحة استراتيجية متقدمة لا مثيل لها في العالم في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية والنووية. وصل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى كوريا الجنوبية اليوم لإجراء محادثات تجارية مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليفينغ قبل قمة ستعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بكين بين رئيسي أكبر اقتصادين بالعالم. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم أن الزعيم كيم جونغ أون تفقد عددا من مصانع الذخيرة ودعا إلى تحديث أنظمة الإنتاج وتشديد ضوابط الجودة وتعزيز الكفاءة لتقوية القدرات العسكرية لكوريا الشمالية. نهاية الموجز، دمتم سالمين.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: وإلى صبيحة أسعار الذهب، سعر أونصة الذهب وصل حتى الساعة 4,700 دولار و57 سنتا. أما أسعار جرامات الذهب في الإمارات عيار 24,554 درهما و75 فلسا، سعر جرام الذهب عيار 22,508 دراهم و53 فلسا، سعر جرام الذهب عيار 21,485 درهما و41 فلسا، سعر جرام الذهب عيار 18,416 درهما و7 فلوس.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم، كان بناء الإنسان هدفهم، كانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروا أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصوا، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
3: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا.
0: الدكتور عادل سجواني.
2: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
0: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: إيشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
3: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
4: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. Podcast is

0: تتذكر أول أغنية سمعتها لكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الرائع الإعلامي العربية 99.

0: one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: الترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
6: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
7: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.
8: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
9: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565551. تطبق الشروط والأحكام.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت، وأعطت، فكانت أم الخير.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية. سواء كان فحصا دوريا أم حالة معقدة، فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور مورفيلز.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI وACHSI.
2: جاهزين للعب؟ مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية رجع، أكثر من 300 لعبة بانتظاركم وجوائز توصل ل 500,000 درهم. اكتشفوا عالم الأنيمي والكي كولتشر والكوسبلاي وأكثر بانتظاركم في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، مع مواقف مجانية لست ساعات. تذاكر الحجز المبكر تبدأ من 10 دراهم فقط على PlatinumList.net. زوروا دبي إيسبورتس فيستيفال.com.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية
3: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
2: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقون، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
6: نفسك تغير ديكور بيتك؟ سارة أوتلت يابلك الحل. أفخم البرندات العالمية للأدوات الصحية والديكورات والأدوات المنزلية بخصومات خيالية توصل ل 75% من فيلو رويند بوخ لجروهي وروغاشكا. وجهتكم الجديدة في دبي صارت جاهزة لتقدم لكم الجودة اللي تحلمون فيها وبأقل التكاليف طوال السنة. مكاننا في دبي منطقة الجوز، بانتظاركم. سارة أوتلت، الفخامة والتوفير في مكان واحد.
7: حول راتبك واربح بقوة.
8: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات

0: صوت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا متنوعا من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في مراسم تنصيب فخامة يوري كاغوتا موسيفيني رئيس أوغندا، والتي أقيمت في العاصمة كامبالا. استهدفت غارة إسرائيلية اليوم سيارة على الطريق السريع المزدحم الذي يربط ببيروت بجنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح اختبار أحدث الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من طراز سارمات، مداه يتجاوز 35,000 كيلومتر، مؤكدا أن موسكو تواصل تطوير منظومات أسلحة استراتيجية متقدمة لا مثيل لها في العالم في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية والنووية. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم أن الزعيم كيم جونغ أون تفقد عددا من مصانع الذخيرة، ودعا إلى تحديث أنظمة الإنتاج وتشديد ضوابط الجودة وتعزيز الكفاءة لتقوية القدرات العسكرية لكوريا الشمالية. لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت 6 أقاليم في جنوب أفريقيا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم، كان بناء الإنسان هدفهم، كانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروا أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصوا، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم فأصبح قادتنا اليوم، امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
3: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر،
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبيلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
8: شو ناوي تسوي اليوم؟
9: ولا شي،
8: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
9: جاكيت؟
8: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
9: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
8: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
10: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 99.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: صباح الخير. سجلت تصرفات عقارات دبي أمس 3 ملياري درهم، نتجت عن 595 صفقة كما جاء في تطبيق دبي ريست، حيث بلغت المبيعات 1.5 مليار درهم، نتجت عن 440 صفقة. أعلنت مجموعة أغذية تحقيق أداء قوي خلال الربع الأول من العام الجاري وارتفاع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 3.3% على أساس سنوي ليصل إلى 1.3 مليار درهم، فيما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نموا بنسبة 4.1% لتصل إلى 193.3 مليون درهم. أعلنت شركة ألف للتعليم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات 180.8 مليون درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.4% لتصل إلى 134.6 مليون درهم، مع هامش أرباح 74.5%. إلى اللقاء.
2: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com. الفرصة تناديك.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
5: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليز أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99،

0: صمت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا متنوعا من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة. وأعرب سموه ومعالي وزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. استهدفت غارة إسرائيلية اليوم سيارة على الطريق السريع المزدحم الذي يربط بيروت بجنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت ستة أقاليم في جنوب أفريقيا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح اختبار أحدث الصواريخ البالستية العابرة للقارات من طراز سارمات، مداه يتجاوز 35,000 كيلومتر، مؤكدا أن موسكو تواصل تطوير منظومات أسلحة استراتيجية متقدمة لا مثيل لها في العالم في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية والنووية. وصل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى كوريا الجنوبية اليوم لإجراء محادثات تجارية مع نائب رئيس الوزراء الصيني هيلي فينغ قبل قمة ستعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بكين بين رئيسي أكبر اقتصادين في العالم. قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن جيو باك اليوم إن سول تدرس المساهمة بشكل تدريجي في الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى اتخاذ خطوات داعمة دون الوصول إلى حد المشاركة العسكرية. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم أن الزعيم كيم جونغ أون تفقد عددا من مصانع الذخيرة ودعا إلى تحديث أنظمة الإنتاج وتشديد ضوابط الجودة وتعزيز الكفاءة لتقوية القدرات العسكرية لكوريا الشمالية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: إليكم أسعار جرامات الذهب الآن بالدرهم الإماراتي. سعر جرام الذهب 22 وصل إلى 509.10، عيار 24 555.39، عيار 21 485.96، عيار 18 وصل الآن إلى 416.54. أما سعر أنصة الذهب بالدولار الآن 4706.92.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب. حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، كانت سعادة الناس مسعاهم.
5: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروه أهلنا على ما هو فيه من ما يقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
6: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
7: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمينياكس أو ستريت مينياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمينياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمينياكس وستريت مينياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: الآن في

0: مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العربية. تسعة وتسعين. وعود الآن إلى برامجنا على العربية. تسعة وتسعين.
1: العربية 99.
0: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة. حكيم
2: الأمة. ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة. أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
0: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
6: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
7: الجاكيت؟
6: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
7: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
6: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
8: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك. باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
9: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
6: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
9: واحد. القبائل برايم راح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
6: لازم أضيف شيء على القائمة.
9: شو؟
6: حذاء مريح.
9: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.

انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.

0: وصحتك براحة البال ومع مراكز ميدكير الطبية. أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك. اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة.

0: صمت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا متنوعا من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في مراسم تنصيب فخامة إيويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، والتي أقيمت في العاصمة كامبالا. اطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على مستجدات قطاعي الطاقة والمياه وأبرز الخطط التطويرية والمشاريع التنموية الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع مستوى جاهزية البنية التحتية واستدامة الخدمات الحيوية في منطقة العين. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة، وأعرب سموه ومعاليه عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. استهدفت غارتان إسرائيليتان اليوم مركبتين على الطريق السريع بين بيروت وصيدا خلال أقل من ساعة. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وأجرى وانغ يي اتصالا هاتفيا الثلاثاء مع نظيره الباكستاني إسحاق دار. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح اختبار أحدث الصواريخ البالستية العابرة للقارات من طراز سارماتة مداه يتجاوز 35,000 كيلومتر، مؤكدا أن موسكو تواصل تطوير منظومات أسلحة استراتيجية متقدمة لا مثيل لها في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية والنووية. في ختام هذا الموجز، أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تحري هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 من ذي القعدة الموافق 17 مايو 2026 بالتنسيق والتعاون مع المراصد والمراكز الوطنية على مستوى الدولة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم، كان بناء الإنسان هدفهم، كانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروه أهلنا على ما هو فيه من ما يقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا ده.
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل
0: البلد. قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
3: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: كانت العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي،
3: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار،
4: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي،
5: فهني أخوي عبد الله حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار،
6: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بسرعة وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
7: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
8: بودكاست استكانة.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير. ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكا كولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هيلفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليز أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو، من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-colaarena.com.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت. تطبق الشروط والأحكام.
4: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو، ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. أطلق مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية خلال اليوم الافتتاحي من قمة أبوظبي للبنية التحتية أديس 2026 إطارا موحدا لحوكمة البنية التحتية في خطوة نوعية تستهدف تسريع اعتماد المشاريع الرأسمالية وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمنظومة تطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي، بما يدعم كفاءة الإنجاز ويرسخ جاهزية الإمارة لمواصلة تنفيذ مشاريعها التنموية وفق أعلى المعايير العالمية. ارتفع حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وفنزويلا بنسبة 22.7% في الربع الأول من العام، مدفوعا بصادرات النفط الخام الفنزويلية بعد استئناف العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين. أطلقت الهند صندوق ضمان تأمين بحري بقيمة 1.5 مليار دولار لحماية سفنها من الاضطرابات المتعلقة بأحداث الشرق الأوسط. ارتفع الطلب العالمي على السيارات الكهربائية للشهر الثاني على التوالي في أبريل، إذ استمرت أسعار البنزين المرتفعة في إبعاد المشترين عن السيارات التي تعمل بالوقود. في أمان الله.
0: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية. سواء كان فحصا دوليا أم حالة معقدة، فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI وACHSI.
2: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الامارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور T2 لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد. كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إيليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
3: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
2: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
1: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي،
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا متنوعا من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذا الموجز الإخباري. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في مراسم تنصيب فخامة ويريكا غوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا والتي أقيمت في العاصمة كامبالا. اطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على مستجدات قطاعي الطاقة والمياه وأبرز الخطط التطويرية والمشاريع التنموية الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع مستوى جاهزية البنية التحتية واستدامة الخدمات الحيوية في منطقة العين. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة، وأعرب سموه ومعاليه عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر يعود لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للاستقالة من عدمها، فيما حذر ستارمر من أنه يقود البلاد إلى الهلاك. وذكر الرئيس الأمريكي أيضا أن بريطانيا بحاجة إلى أن تصبح صارمة بشأن الهجرة. أعلنت وزارة الدفاع النرويجية أن النرويج ستنضم إلى برنامج تابع للاتحاد الأوروبي لدعم الصناعات الدفاعية الأوروبية والأوكرانية، وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في 30 مارس الماضي على برنامج بقيمة 1.5 مليار يورو لدعم الصناعات الدفاعية في أوروبا وأوكرانيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: إلى آخر مستجدات أسعار الذهب اليوم، وصل سعر الأونصة 4689 دولارا و42 سنتا. أما بالنسبة لأسعار جرامات الذهب في الإمارات اليوم، عيار 24 553 درهما و32 فلسا، عيار 22 507 دراهم و21 فلسا، عيار 21 484 درهما و16 فلسا، أما عيار 18 414 درهما و99 فلسا.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

شارك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

0: تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99. انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس او ستريت مانياكس. انشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا اكثر تميزا؟ اضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com او streetmaniacs.com او اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريت مانياكس، افضل حفلات اعياد الميلاد.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية. جاهزين للعب؟ مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية رجع، أكثر من 300 لعبة بانتظاركم وجوائز توصل ل 500,000 درهم. اكتشفوا عالم الأنيمي والكي كولتشر والكوسبلاي وأكثر بانتظاركم في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، مع مواقف مجانية لست ساعات. تذاكر الحجز المبكر تبدأ من 10 دراهم فقط على platinumlist.net. زوروا دبي esportsfestival.com.
4: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
5: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
5: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
5: حذاء مريح.
4: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.

ترند اي اي جديد صراحه انا مش عارفه يعني في ايه مالها الناس رجعت صحيت على الاي اي الفتره دي ليه, بس يلا بينا خلينا اقول لكم عنه. ترند صراحه شوفوا ده عجبني شويه لانه انا بحب الحاجات اللي بيكون فيها كده صورتك وانت كبير وصورتك وانت صغير. ده الترند اللي انا بقع فيه دايما صراحه. اكيد انتشرت فيديوهات شفتوها على الانستغرام عندكم على التيك توك, فيديوهات لناس عاملين صورتهم وهم كبار قال ايه وهم بيحضنوا النسخه الصغيره منهم, يعني فيديو سريع نسختهم الكبيره بتحضن نسختهم الصغيره. اوكي فالموضوع ده دايما بيكون ايموشنال عند الناس, اي حد ممكن ينجر ورا انا عايز اجرب اشوف نفسي وانا بحضن نفسي وانا صغير اطبطب على نفسي. يعني دايما بيكون ايموشنال حتى للناس اللي طبيعتها مش ايموشنال. المهم فشفت ناس كتير قوي منزلين الطريقه, خليني اقول لكم الطريقه لو حابين تعملوها. اتس فيري ايزي, في تكست لازم تعملوا له كوبي بيست على تشات جي بي تي. اوكي بتاخدوه بتلاقوه الا ما تلاقوا ناس كتير قوي حاطاه, بتاخدوا التكست ده مع صورتكم وانتوا كبار وصوره ليكم وانتوا صغيرين وتحطوه على تشات جي بي تي, بيطلع لكم صوره واحده بتجمع نسختكم الكبيره ونسختكم الصغيره. بعدين بتاخدوها مع تكست جديد بتروحوا على ويب سايت اسمه Runway وبتختاروا حاجة معينة. ويتخليني أشوف كانت إيه. It's very interesting صراحة. بتختاروا مالتي شوت فيديو وبتحطوا كمان التكست اللي بتاخدوه مع الصورة اللي تشات جي بي تي اوريدي عملها لكم, وهنا بيطلع لكم الفيديو بتعملوا له سيف. اتس فيري ايزي, بس مش معقولة يعني قد ايه ترند يعني. بس احب اقول لكم من دلوقتي انه يعني مش هيطلع لكم نفسكم وانتوا يعني مش هتطلع شبهكم من الاخر, خصوصا الصورة الصغيرة. مش عارفة ليه الاغلب يعني قايل الكبيرة شوية شبهه بس الصغيرة مش قد كده. المهم يعني اتكلمنا امبارح في موضوع الاي اي والترندينج وليه دايما الواحد بيجري ورا الترند او لازم يجرب الترند. يعني انا صراحه مليت وكنت ما شفت ترند اللي هو البنات اللي بيشجعوا في الملعب خلاص زهقت, وده كمان هبدا ازهق منه. بس يلا يعني تسالي قولوا لي لو جربتوا الترند ولا لا, وايه رايكم في الاي اي اخر فتره.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: الله يحفظكم ويحفظونا في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: العربية 99.
2: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
4: جاهزين للعب؟ مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية رجع، أكثر من 300 لعبة بانتظاركم وجوائز توصل ل 500 ألف درهم. اكتشفوا عالم الأنيمي والكي كولتشر والكوسبلاي وأكثر بانتظاركم في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، مع مواقف مجانية لست ساعات. تذاكر الحجز المبكر تبدأ من 10 دراهم فقط على platinumlist.net. زوروا دبي إي سبورتس فيستيفال

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: الزحمة على شوارع دبي، تعالوا نشوف شارع الشيخ زايد ما فيش عليه أي زحمة ويعتبر رايق جدا، وكمان شارع الخيل ما فيش عليه زحمة. أما على شارع الشيخ محمد بن زايد في زحمة بتبدأ تقريبا من مردف سيتي سنتر باتجاه الشرقة ومكملة تقريبا لحد سفاري مول ودرايف سيف.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: بكده نكون وصلنا لآخر الساعة الأولى من إنرجي للنهاردة. الساعة الجاية عندنا مسابقة حلوة قوي لكل عشاق عمر خيرت، انتم موعودين بتو تيكتس، فتون ان معايا للساعة الجاية عشان تعرفوا ايه اللي لازم تعملوه عشان تربحوا معايا التو تيكتس دول وامتى الحفلة بالضبط وفين. اما دلوقتي بريك صغير قوي ورجع لكم، بتسمعوني انا سارة خالد من استوديو العربية 99.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: شو ناوي تسوي اليوم؟
8: ولا شي،
7: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
8: جاكيت؟
7: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
8: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
7: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
9: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
10: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تيتو لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد، كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة

0: صوت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا متنوعا من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: نيابة عن رئيس الدولة، شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا. عبد الله بن زايد يشيد بكفاءة الأمن الكويتي في إحباط المخطط الإرهابي للحرس الثوري. 8 قتلى في غارات إسرائيلية على سيارات جنوب بيروت.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في مراسم تنصيب فخامة يويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، والتي أقيمت في العاصمة كامبالا. وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها مع جمهورية أوغندا بما يحقق مصالح البلدين ويدعم تطلعات شعبيهما الصديقين نحو المزيد من التنمية والازدهار. اطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على مستجدات قطاعي الطاقة والمياه وأبرز الخطط التطويرية والمشاريع التنموية الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع مستوى جاهزية البنية التحتية واستدامة الخدمات الحيوية في منطقة العين. جاء ذلك خلال استقبال سموه وفدا من دائرة الطاقة أبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة طاقة برئاسة معالي الدكتور عبد الله حميد الجروان رئيس دائرة الطاقة أبوظبي. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة. وأعرب سموه ومعاليه عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية، مشددا على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. وأشاد سموه بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية ونجاحها في كشف هذا المخطط الإرهابي الآثم، كما بحث سموه ومعاليه أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات وإرساء الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. كرم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي 17 من المواطنين والمقيمين في الإمارات تقديرا لأدائهم المتميز في ماراثوني بوسطن ولندن اللذين تم تنظيمهما خلال شهر أبريل 2026، وهما من أبرز سباقات الماراثون العالمية وأعرقها. وأشاد سموه بعزيمة المشاركين مؤكدا أن حضور دولة الإمارات في هذه المحافل الدولية يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الرياضة المجتمعية في الدولة. أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب وأكاديمية الاقتصاد الجديد عن بدء تدريب 50 مواطناً ضمن الدفعة الأولى من برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي، والذي يستهدف تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيل جيل جديد من الوكلاء الضريبيين المعتمدين. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار الدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد.
5: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة وتأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا البرنامج ضمن الحملة الوطنية الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم. يتم تدريب المواطنين 500 اللي ذكرناهم خلال 5 سنوات ضمن برنامج تدريبي مكثف لمزاولة نشاط الوكيل الضريبي المعتمد ضمن برنامجين متخصصين اللي هم دبلوم الضريبة على القيمة المضافة ودبلوم ضريبة الشركات. الدفعة الأولى تستهدف 25 في البرنامج الأول و25 في البرنامج الثاني. يضم البرنامج عدة محاور مثل الإطار القانوني والتنظيمي للضريبة، آليات التسجيل وإعداد القرارات الضريبية، التعامل مع السجلات المحاسبية، الامتثال بالالتزامات الضريبية.
4: لطالما عودتنا دولة الإمارات على تحدي المستحيل وتصدر المشهد العالمي، واليوم تسجل الدولة إنجازا صحيا استثنائيا كأول دولة في العالم تعتمد عقار باكسفندي المبتكر لعلاج حالات ضغط الدم غير المسيطر عليه. الدكتورة رقية عقيل من قطاع تنظيم المنتجات الطبية في مؤسسة الإمارات للدواء تحدثت لمركز الأخبار حول هذا الإنجاز.
6: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء علاج باكسفندي كأول علاج يعتمد عالميا لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه. وتميز العلاج بكونه يستهدف أحد المسببات الرئيسية لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه عبر تضبيط إنزيم تصنيع هرمون الألدسترون، مما يوفر خيار علاجي أكثر دقة للحالات التي لا تحقق استجابة كافية مع العلاجات التقليدية. ويعكس هذا الاعتماد تطور المنظومة التنظيمية الدوائية في الدولة، والتي تعتمد على آليات تقييم علمية وفنية متقدمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قتل 8 أشخاص بينهم طفلان في غارات جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة بيروت، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. في ختام هذه النشرة، كثفت مدارس حكومية في دبي جهودها لترسيخ منظومة السلوك الإيجابي والانضباط المدرسي بين الطلبة. المزيد في التقرير التالي مع زميلة مارلين تانيوس.
7: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي وهويته الوطنية. وحددت مدارس حكومية في دبي 10 مسؤوليات للطالب المتميز سلوكيا. أولا، الالتزام بالحضور والانضباط، تحمل مسؤولية التعلم والسلوك، احترام القوانين المدرسية، تمثيل المدرسة بصورة إيجابية، احترام الآخرين ومراعاة مشاعرهم، المشاركة الفعالة في الحياة المدرسية، اتخاذ قرارات واعية تتعلق بالصحة والسلامة، فهم ثقافة الإمارات وقيمها، المحافظة على البيئة المدرسية، إضافة إلى ترشيد استهلاك الماء والكهرباء داخل المدرسة. وأكدت إدارات مدرسية أن هذه المسؤوليات لا تهدف فقط إلى ضبط سلوك الطلبة داخل الصفوف، بل تسعى إلى بناء شخصية متوازنة قادرة على تحمل المسؤولية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها المتغيرات الرقمية والاجتماعية على الأجيال الجديدة.
4: إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
8: NRC مع سارة وكريم على العربية 99.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: دايما أو دايما تكون متفائل أو دايما تكون مبسوط، لا، المشاعر السلبية والمشاعر الصعبة كمان يعني لابد منها، ضرورية، بس المهم هو الإنسان إزاي يعرف يتعامل معاها. وانت هنا بقى بيحصل كل التطور فيك وفي حياتك لما تعدي بمراحل صعبة أو تعدي بأفكار صعبة أو أفكار سلبية، وإزاي تتعامل معها. هل هتتلقاها كده بكل حب وتقول آه فعلا وتزعل وتتغم وكل الكلام ده، ولا هتحاول تتعامل تقول طب خليني أهدى كده، الأفكار دي إيه مصدرها؟ أنا ليه حاسس النهاردة بسلب إن أنا كده مش كويس، أو ليه حاسس بكل السلبية دي؟ تلاقي نفسك تدريجيا بقيت أحسن، ويوم ورا يوم هيفرق معاك، وكل مرة هتتعرض فيها لموقف وحش أو لأفكار سلبية برضو هيفرق معاك. فأتمنى كده تكونوا بادئين اليوم بطريقة حلوة. وإتس أوكي لو في حد فيكم كده زعلان أو حاسس إنه أنا متضايق، أنا موجودة عشان أغير لكم المود النهاردة، لأنه عندنا الساعة دي مسابقة حلوة قوي مع عمر خيرت. يا سلام، يعني بنبسط قوي وأنا بوزع بالذات تذاكر لعمر خيرت صراحة، لأنها حفلة بتكون فعلا استثنائية. هي تجربة الإنسان بيعيشها، هي مش مجرد حفلة، تجربة كاملة متكاملة أنت بتعيشها وبتعيش النوستالجيا معاها. فخلال الساعة دي هقول لكم تفاصيل الحفلة اللي لازم تعملوه عشان تربحوا معايا. أما دلوقتي يلا نبدأ بأغنية حلوة لنصيب زيتون. بتسمعوني أنا سارة خالد من استوديو العربية 99.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين

0: يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع Chemist Warehouse، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرم أوف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى Chemist Warehouse في الغرير سنتر، برجمان مول، بي 1 مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمينياكس أو ستريت مينياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمينياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمينياكس وستريت مينياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

احتفلوا بالعيد في جي اي ذا ريزورت، حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية، ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون مع تجارب أسبا والغولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية. من هدوء بالمتري كورت إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو، كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jaresortshotels.com.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

عمر خيرت جاي في أبو ظبي على مسرح الاتحاد أرينا الأول مرة يوم 20/6. هتكون حفلة مميزة جدا، حفلة استثنائية، هتسمعوا فيها أحلى الموسيقى التصويرية اللي سمعناها في أفخم وأحلى أعمال السينما والتلفزيون والمسرح كمان. لو حابين تحضروا الحفلة الحلوة دي وتاخدوا حد بتحبوه، كل اللي عليكم تعملوه تبعتولي أسماءكم الثنائية مع الموسيقى اللي حابين تسمعوها، أو اسم الفيلم أو اسم المسرحية أو اسم المسلسل، أيا كان بعتولي أي حاجة ليها علاقة بعمر خيرت وقدي أنتوا بتحبوه مع أسماءكم الثنائية على 4004 أو على ARN Play، وهتربحوا معايا 2 تيكتس للنهاردة. وكالعادة العربية 99 هي الشريك الإعلامي الرسمي.

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياة. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
3: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية. سواء كان فحصا دوليا أم حالة معقدة، فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور مورفيلز.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI وACHSI.
2: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز، وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو، من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.

0: شركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: يلا نشوف الزحمة على شوارع دبي. نبدأ بأول حاجة شارع الشيخ زايد، ما فيش عليه زحمة ورايق. نشوف شارع الخيل، في عليه كثافات مرورية بتبدأ من دبي هيلز بارك باتجاه الشرق، ولكن يعني مش كثافات تقيلة قوي. أما شارع الشيخ محمد بن زايد فعليه زحمة تقريبا من نقدر نقول ميرديف سيتي سنتر باتجاه الشرق، ومكملة معنا لحد تقريبا سيتي سنتر الزاهية ودرايف سيف.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: ضمير أبلة حكمة وليلة القبض على فاطمة، وخلي بالك من عقلك. أنا بحب خلي بالك من عقلك قوي. صراحة هخلي المسابقة تكمل للساعة اللي جاية، لأنه صراحة عشاق يعني عمر خيرت كوتارو، حابة أدي فرصة لكل. فالساعة اللي جاية هختار مين الرابح معانا، وكمان عندنا مسابقة ياس بيج داي أوت. طبعا أنتوا عارفين التسجيل للمسابقة دي عن طريق الموقع، بس فادخلوا على 99fm.ae وسجلوا. كل يوم عندنا كمان رابحين. أما بكده نكون خلاص وصلنا لآخر الساعة الثانية من إنرجي للنهاردة. بريك صغير أوي وراجع لكم. بتسمعوني أنا سارة خالد من استوديو العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العربية 99. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
3: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 0371-3-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.
4: نفسك تغير ديكور بيتك؟ سارة أوتلت يابلك الحل. أفخم البرندات العالمية للأدوات الصحية والديكورات والأدوات المنزلية بخصومات خيالية توصل ل 75% من فيلو رويند بوخ لجروهي وروغاشكا. وجهتكم الجديدة في دبي صارت جاهزة لتقدم لكم الجودة اللي تحلمون فيها وبأقل التكاليف طوال السنة. مكاننا في دبي منطقة الجوز، بانتظاركم. سارة أوتلت، الفخامة والتوفير في مكان واحد.
5: أجمل

0: صوتٌ بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجاً متنوعاً من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساساً لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذا الموجز الإخباري. اطلع سمو الشيخ الزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على مستجدات قطاعي الطاقة والمياه وأبرز الخطط التطويرية والمشاريع التنموية الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع مستوى جاهزية البنية التحتية واستدامة الخدمات الحيوية في منطقة العين. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة، وأعرب سموه ومعاليه عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، وأشاد سموه بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية ونجاحها في كشف هذا المخطط الإرهابي الآثم. كرم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي 17 من المواطنين والمقيمين في الإمارات تقديرا لأدائهم المتميز في ماراثوني بوسطن ولندن اللذين تم تنظيمهما خلال شهر أبريل 2026، وهما من أبرز سباقات الماراثون العالمية وأعرقها. وأشاد سموه بعزيمة المشاركين مؤكدا أن حضور دولة الإمارات في هذه المحافل الدولية يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الرياضة المجتمعية في الدولة. قتل 8 أشخاص بينهم طفلان في غارات جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة بيروت، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم أن جميع الفرنسيين 22 الذين خالطوا على متن سفينة الرحلات البحرية MV هونديوس الراكبة الهولندية التي توفيت جراء إصابتها بفيروس هانتا يتلقون العلاج حاليا في مستشفيات. ختام الموجز بهذا الخبر. أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تحري هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد الموافق 17 من مايو 2026 بالتنسيق والتعاون مع المراصد والمراكز الوطنية على مستوى الدولة، وستجري عمليات التحري باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: إلى آخر مستجدات أسعار الذهب اليوم، وصل سعر الأونصة 4697 دولارا. أما بالنسبة لأسعار جرامات الذهب في الإمارات اليوم، عيار 24 554 درهما و31 فلسا، عيار 22 508 دراهم و12 فلسا، أما عيار 21 485 درهما، وعيار 18 415 درهما و73 فلسا.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

0: مساء الورد مساء النور في الساعة الثالثة والأخيرة من إنرجي للنهاردة معي أنا سارة خالد على هوا العربية 99. يا أهلا وسهلا. ساعة حلوة قوي لأنه هنعلن فيها عن الرابح في مسابقتنا مع عمر خيرت. طبعا الموسيقار الرائع عمر خيرت جاي على الاتحاد أرينا لأول مرة, هيكون معانا على المسرح الاستثنائي ده يوم 20/6, فاوعوا تفوتوا الحفلة دي لأنه فعليا هي بتكون تجربة موسيقية كاملة مليئة بالنوستالجيا من الآخر, لأنه طبعا كل أعمال عمر خيرت يعني أغلبها مرتبط بأفلام أيقونية أو مسرحيات رائعة أو حتى مسلسلات إحنا كبرنا عليها. فمسابقة حلوة جدا صراحة وليلة حلوة جدا, اوعوا تفوتوها. لو حابين تربحوا معايا 2 تيكتس عشان تروحوا تحضروا الأوركسترا الرهيبة اللي هتحصل, كل اللي عليكم تعملوه هو تبعتولي أنتوا حابين تسمعوا إيه بالظبط, يعني ايه اكتر حاجة متحمسين تسمعوها لعمر خيرت على المسرح, ابعتوا لي مع اسمائكم الثنائية على 4004 او على ARN Play, وكالعادة العربية 99 الشريك الاعلامي الرسمي.
1: دولة ترسم الامجاد في كل مجال, دولة تدفع بالخير في كل الاحوال, دولة تخطط بأعمالها حدود المحال, دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
2: العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
2: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
1: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.
4: شو ناوي تسوي اليوم؟
5: ولا شي،
4: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
5: الجاكيت؟
4: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
5: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
4: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
6: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام at Dukes the Palm و at NH Collection Dubai the Palm.
7: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.

تحية كبيرة لكل مستمعين العربية 99 ومستمعين انرزي كمان. ويا سلام، عندنا مسابقة ولا أروع طبعا لكل عشاق ياس بكل الثيم باركس الرائعة اللي في ياس. زي ما انتم عارفين الحدث ده عند العربية 99 مهم جدا، لأنه من أكبر الإيفنتس اللي بنعملها اللي بنتجمع فيها معاكم، يعني كل المذيعين بيكونوا موجودين وكل إذاعات الARN بتكون أصلا موجودة هناك. والمرة دي هو فعليا أكبر من كل مرة كمان، يعني شوفوا قد إيه كل مرة بيكون كبير، إلا أنه المرة دي أكبر. ده يعتبر أكبر بيج داي أوت في تاريخ الفعالية من ساعة ما بدأناها. عندنا 7000 تذكرة لمدن الألعاب مستنياكم، 1000 لكل إمارة. يا سلام يا سلام. طبعا تقدروا تسجلوا عن طريق الموقع الإلكتروني وتمثلوا إمارتكم في أكبر يوم ترفيهي على الإطلاق. والسنة دي اليوم ده هيكون يوم 23/5 في جزيرة ياس، يعني انت ممكن تدخل فرصة عالم السرعة في فيراري وورلد أبو ظبي، وتكملها بمغامرة حلوة قوي في ورنر براذرز في أبو ظبي، وكمان ياس ووتر وورلد أبو ظبي وسي وورلد أبو ظبي عالم البحار. أوف، مفيش أحلى من سي وورلد وياس ووتر وورلد، مية وألعاب ومغامرات وكل حاجة بتتمنوها بتلاقوها هناك، غير أنه أصلا من أحلى الأيام العائلية أنتم ممكن تقدوها في الثيم باركس بتاعة ياس إن جنرال. زي ما انتم عارفين قلت لكم 7000 تذكرة للمدن الترفيهية، 1000 مخصصة لكل إمارة. ادخلوا على موقعنا 99fm.ae وسجلوا وقولوا لنا أي إمارة انتم حابين تمثلوا، وهتاخدوا معاكم مين لجزيرة ياس سواء كان صحابكم أو عائلتكم، وأي مدينة ترفيهية انتم متحمسين ان انتم تزوروها كمان في ياس. سجلوا على الموقع وعرفونا. أما النهاردة بقى عندنا 5، عندنا 5 ربحوا معانا، ونقول مبروك لهبة بري من إمارة الشارقة، وشريف سامي من إمارة عجمان، وحسن حسن من إمارة عجمان كمان، وريتاج سمير من إمارة الشارقة، وتسنيم زكي من إمارة دبي. مبروك مبروك ألف مرة يا رب. إن شاء الله تستمتعوا في اليوم ده مع عائلتكم أو مع أصحابكم. هيتم التواصل معكم أكيد من التيم عندنا من العربية 99، وإن شاء الله هتختاروا البارك الحلوة اللي انتوا حابين تروحوها. هارد لك لباقي المستمعين، بس لسه الفرص عندكم مليانة كل يوم. كل اللي عليكم تعملوا انتوا تدخلوا وتسجلوا عن طريق الموقع الإلكتروني، وبست أوف لك للجميع.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها لكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس. خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

جاهزين للعب؟ مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية رجع، أكثر من 300 لعبة بانتظاركم وجوائز توصل ل 500 ألف درهم. اكتشفوا عالم الأنيمي والكي كولتشر والكوسبلاي وأكثر بانتظاركم في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، مع مواقف مجانية لست ساعات. تذاكر الحجز المبكر تبدأ من 10 دراهم فقط على platinumlist.net. زوروا dubaieesportsfestival.com.

كده نكون وصلنا لاخر انرجي للنهارده, ومعانا رابح لعمر خيرت. مين يا ترى مين الرابح او الرابحه معانا؟ هي سلمى احمد. مبروك مبروك يا سلمى, انجوي تو تيكتس لحفل عمر خيرت يوم 26 في الاتحاد ارينا. هارد لك باقي المستمعين, بس كل يوم عندنا رابحين في مسابقتنا طبعا عمر خيرت, وكمان معايا سبيك دي اوت. اوعوا تنسوا تسجلوا على موقع العربية 99fm.ae. وكده نكون وصلنا لاخر انرجي للنهارده, اتمنى تكونوا انبسطتوا, وان شاء الله بكره في نفس الوقت من الساعه 2 للساعه 5 كنتوا بتسمعوني. انا ساره خالد على هوا العربية 99. باي باي.

0: بوجوده محل كل خاوة انفرد خاوة.
1: بودكاست استكانة.
2: بودكاست استكانة.
3: سعادة مروان لطفي.
4: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
3: السيد ممدوح خير الله.
5: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم من التدريب، واحدة منهم كانت في امارة الشرق.
3: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
6: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرعى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
3: محمد عبد المجيد صديقي.
7: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
3: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
3: سعادة مشعل جلفار.
9: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز ظرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.

0: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
1: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية، سواء كان فحصا دوليا أم حالة معقدة. فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI و ACHSI.

للجسم لذة وغذاء واستشفاء للمعدة والأمعاء. أحلى مرق عظم مطبوخ ببوط لأكتر من 15 ساعة، كولاجين ومعادن طبيعية، كل رشفة طعمة وصحية. للطلب زوروا brothlab.ae يصلوك مباشرة لبيتك.

0: صوت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا متنوعا من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم من جديد. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم حفل تخريج الدفعة السادسة من القراء مجازين مجمع القرآن الكريم بالشارقة، البالغ عددهم 311 مجازا. وأعلن سموه اكتمال موسوعة التفسير البلاغي، وأطلق 3 موسوعات جديدة، وذلك في قاعة المدينة الجامعية في الشارقة. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة. وأعرب سموه ومعاليه عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية. كرم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي 17 من المواطنين والمقيمين في الإمارات تقديرا لأدائهم المتميز في ماراثوني بوسطن ولندن اللذين تم تنظيمهما خلال شهر أبريل 2026، وهما من أبرز سباقات الماراثون العالمية وأعرقها. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين اليوم لإجراء محادثات مرتقبة بشدة مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن الحرب مع إيران والتجارة ومبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، ولن تبدأ المحادثات الجوهرية في القمة حتى غد الخميس عندما يعقد الرئيسان محادثات ثنائية ويحضران مأدبة رسمية. ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على المناطق الواقعة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت اليوم إلى 12 قتيلا بحسب ما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم أن جميع الفرنسيين 22 الذين خالطوا على متن سفينة الرحلات البحرية MV هونديوس الراكبة الهولندية التي توفيت جراء إصابتها بفيروس هانتا يتلقون العلاج حاليا في مستشفيات. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة، حكيم
2: الأمة، ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه، واللي ما تفكر
1: فيه. ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

يا مساء الخير والورد وكل حاجة حلوة على الفريوي اللي منورين على الطريق. ازيكم وايه اخباركم؟ طمنوني عليكم. اخباركم؟ اخبار المود؟ اخبار ايه تاني؟ اخبار الطريق مهمة جدا. انا حسيت الطريق يعني لطيف. والله يعني النهاردة وانا جاي حسيت الدنيا، وكل يوم بقالي فترة بحس الحكاية دي. هل انا الموضوع بالنسبة لي مختلف ولا انتم معايا في نفس الحدوتة؟ اصلا عايز اقول لكم بصراحة، من ساعة بسم الله ما شاء الله الله أكبر في عين أي حاسد موسعه شارع حصة، الحياة بقت حلوة قوي، بقت حلوة قوي الصراحة. يعني لأن شارع حصة كان بيبقى فيه أزمات كتير، ولكن دلوقتي الحمد لله دنيا ماشية والأمور تمام، حتى مع أخطاء البعض. يعني الناس اللي بتمشي على الشمال خالص وعلى أقل من مهلها دي، ومش مع ذلك برضو الدنيا تمام، لأن عندك حارات كتير عيش حياتك، روح يمين روح شمال فما فيش مشاكل. عموما ابعتولي أخباركم وأخبار الطريق اللي انتوا فيه. أي حد في مكان الحياة مفتوحة طريق حلو يبعت لنا يقول لنا برضو. أنا بحب أن انتوا تكونوا مراسلين زي ما بقول لكم دايما، إيه من الواقع من الشارع، فابعتولي كده. أي حد برضو واجه ترافيك أو لقدر الله في حاجة في الطريق يبعت لنا برضو، عشان الكل يكون على علم ودراية وحذر. مكملين مع بعض فري واي، ومكملين تسجيلنا عشان البيج داي أوت. بسم الله ما شاء الله، برضو أنا شايف أن التسجيل انتوا شدين حلكو، ولكن في الحاجات دي احنا طماعين بصراحة، يعني عايزين اكبر قدر منكم يكون ان شاء الله معانا في البيج داي اوت يوم 23 مايو. هنتكلم اكتر عن الموضوع تباعا. تباعا تباعا اغنية شيرين الجديدة، ونتمنى مرة دي تكون عودة قوية. يلا بينا ننسى اليوم وتعبه ونفرفش يا فريوية. يلا جو.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. انتظروا ذا بيج داي اوت اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
2: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
3: ساعة
2: عندها وايد ساعات.
3: عطلة على البحر في...
2: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
3: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/golf.
4: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
6: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
7: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.

0: تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح.
1: يوم ما تنسى واللي عامل فيا معروف الطريقة.
0: موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.

0: الساعة دلوقتي هي 5:24 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويوبانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويوبانك على wio.io.

راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ومرة تانية كمان بيرجع بيج داي اوت رسميا لجزيرة ياس. احفظوا التاريخ لو سمحتم علشان التاريخ ده مهم جدا، 23 مايو هو معادنا، هنحتفل كلنا مع بعض في كل إمارة وبكل إمارة من دولة الإمارات العربية المتحدة. هنجمع المستمعين من كل إمارة، من أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القوين، الفجيرة وراس الخيمة، كلهم هيكونوا معانا في جزيرة ياس في احتفال وطني ضخم واحد. يوم 23 مايو هيبقى فيه 7000 تذكرة للمدن الترفيهية الأربعة اللي احنا عارفينها، 1000 تذكرة مخصصة لكل إمارة. الموضوع سهل جدا، كل واحد فيكم ممكن يكون فايز معانا. على مدار الأسبوع ده في فري واي كل يوم هيكون عندي 6 رابحين، وزي ما قلت لكم هعلن عن 2 كل ساعة، شو 3 ساعات، فكل ساعة هعلن 2، تمام؟ فنقدر نقول 6 كل يوم في 5 أيام، يعني هيكون معايا 30 رابح خلال الأسبوع ده فقط في فري واي. شدوا حيلكم وكثفوا التسجيل. التسجيل ازاي عشان اللي لسه بيسمع دلوقتي اول مره؟ الموضوع اسهل منه مفيش. هتدخلوا على الموقع بتاعنا اللي هو 99fm.ae، تمام؟ حلو قوي. هتلاقوا فيه بانر كده مكتوب عليه بيج داي اوت، تكبسوا عليه هيطلع لكم شويه بيانات بسيطه جدا جدا جدا، تعبوها اسم ورقم تليفون وايميل والى اخره، وتعملوا سبميت، وبكده ممكن تربحوا 4 تذاكر دخول لأي واحدة من الباركس الموجودة في جزيرة ياس. مرة تانية الموقع هو 99fm.ae.

شريط كاسيت. بناء على طلب فئة غير قليلة من الفريوية، مصطفى قمر يا ناس بين قوسين دباديبو، يلا

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى 6 يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
2: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
3: ساعة
2: عندها وايد ساعات.
3: عطلة على البحر في...
2: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
3: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
4: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت. تطبق الشروط والأحكام.
5: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي. تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هيلفيجر، ديون لام، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليز أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-colaarena.com.
6: نفسك تغير ديكور بيتك؟ سارة أوتلت يابلك الحل. أفخم البرندات العالمية للأدوات الصحية والديكورات والأدوات المنزلية بخصومات خيالية توصل ل 75% من فيلو رويند بوخ لجروهي وروغاشكا. وجهتكم الجديدة في دبي صارت جاهزة لتقدم لكم الجودة اللي تحلمون فيها وبأقل التكاليف طوال السنة. مكاننا في دبي منطقة الجوز. بانتظاركم سارة أوتلت، الفخامة والتوفير في مكان واحد.
0: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. أطلق مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية خلال اليوم الافتتاحي من قمة أبوظبي للبنية التحتية أديس 2026 إطارا موحدا لحوكمة البنية التحتية في خطوة نوعية تستهدف تسريع اعتماد المشاريع الرأسمالية وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمنظومة تطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي، بما يدعم كفاءة الإنجاز ويرسخ جاهزية الإمارة لمواصلة تنفيذ مشاريعها التنموية وفق أعلى المعايير العالمية. ارتفع حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وفنزويلا بنسبة 22.7% في الربع الأول من العام، مدفوعا بصادرات النفط الخام الفنزويلية بعد استئناف العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين. أطلقت الهند صندوق ضمان تأمين بحري بقيمة 1.5 مليار دولار لحماية سفنها من الاضطرابات المتعلقة بأحداث الشرق الأوسط. ارتفع الطلب العالمي على السيارات الكهربائية للشهر الثاني على التوالي في أبريل، إذ استمرت أسعار البنزين المرتفعة في إبعاد المشترين عن السيارات التي تعمل بالوقود. في أمان الله.
0: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام.

تعالوا بقى نمسي بالخير على الناس الجميلة اللي بعتت مسي من بدري جدا. بشكركم أولا واحد واحد، وسامحوني مش هينفع أقرأ كل الأسماء، ولكن يعني إيه بحاول بقدر الإمكان. رحاب، مساء الفل عليك يا عايشة، كالعادة يا عايشة أنت أول واحدة، بسم الله ما شاء الله عليك، يعني بتبعتي من قبل حتى ما أدخل على الهواء. سلمى، ازيك يا سلمى، مساء الخير يا وائل، مساء الفل عليك يا سلمى، ربنا يخليك. احمد كمان، مساء الفل عليك، مساء الفل يا وائل، دي اس ام اس من سوسن. عمرو احمد كمان، مساء الورد عليك، شكرا ليك على الرساله. ومين تاني، مين تاني، رقم اخره 304، طلب اغنيه لكاظم الساهر، دي كاميليا. حاضر يا كاميليا من عنايه الاثنين، هي الاغنيه طويله شويه بس يعني هحاول عشان خاطرك والله. حاضر من عنايه. كمان في أحمد تاني غير الأحمد الأولاني، مساء الفل عليكم. سلمى بقى بعت سؤال جوهري جدا ومهم جدا، فأنا حبيت أن أنا أشارككم السؤال ده علشان نوصل لهذه المعضلة العلمية الفنية المعملية الفزة ونحلها سوا. بتقول دباديب، وهي مفرد دبدوب ولا دب؟ وانت ازايك، اخبارك يا سلمى؟ يا سلمى في هذا الخضم اللي احنا فيه يعني ماشي. بص يا سلمى، هي مش مفرد حاجة ولا جمع حاجة، دباديبو هو دباديبو اللي هو تعود عليه، هو يعني دباديبو هو يعني ضمير غائب عائد على الاستبحثة يعني. اعربها لك ازاي دي، اعربها لك ازاي، مش عارف والله، هي ملهاش علاقة ولا بالمفرد ولا بالجمع خالص مبدئيا يعني. هي كمان بعتك طبعا يعني سمايل فيس وها ها ها وحاجات، بتضحك بتهزر، شكرا ليك يا سلمى، بس احنا كمان ايه لازم اهزر على الهزار ولا ايه، ولا ما يبقاش فري واي. طيب دلوقتي بقى زي ما وعدتكم في نهايه كل ساعه هيكون في اعلان اسم اتنين رابحين هيتاهلوا معانا، مش هيتاهلوا، هم ربحوا بالفعل خلاص ان هم يكونوا معانا في بيج داي اوت يوم 23 مايو. تعالوا نشوف مين اول اتنين معايا النهارده على الهوا اهو كله لايف. حسين ال ام اي اي اس، فانا مش هقرا الاسم لان عشان ما اقولوش غلط فهو يزعل، فحسين اي ال ام اي اي اس، مبروك يا حسين، هو من لبنان، مبروك يا ابو الشباب. الاسم الثاني علا بسام من الاردن، الف الف مبروك. جدير بالذكر ان حسين مقيم في إمارة الشارقة وعلا مقيمة في إمارة راس الخيمة. يلا مستني المزيد من الريجستريشن بتاعكم على الويب سايت 99fm.ae. مين عارف ممكن تسمعوا اسمكم النهاردة وتكونوا من الرابحين معايا، وممكن تسمعوا اسمكم في الشوز التانية سواء الصبح أو الظهر أو حتى معايا، ولكن في الأيام اللي جاية أهم حاجة تسجلوا 99fm.ae.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة أكسترا؟
2: أنا بحب الكافي تكون أكسترا شوجر،
3: أحس أكسترا أوردينري مثلا.
4: أكسترا؟ Definitely extra time.
3: Extra يعني اكسترا جنون. ولو اكيد اكسترا خبريات.
5: وصباحكم معنا راح يكون اكسترا في اكسترا
0: فايبس. اكسترا فايبس مع هبه وكريم من الاثنين الى الجمعه من السابعه حتى العاشره صباحا برعايه تطبيق الانصاري للصرافه. اكسترا
6: فايبس. مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
8: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
9: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
8: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
9: لازم أضيف شيء على القائمة.
8: شو؟
9: حذاء مريح.
8: القبائل برايم في 15 مايو سيتي لاند مول دبي.

هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600 565551. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا متنوعا من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: سلطان القاسمي يشهد حفلة تخريج مجازي مجمع القرآن الكريم بالشارقة. وزير الاقتصاد يتفقد سوق الذهب في دبي لمتابعة امتثال التجار لتشريعات وسياسات مكافحة غسل الأموال. الرئيس الأمريكي يبدأ زيارة عمل إلى الصين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الإخبارية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم حفل تخريج الدفعة السادسة من القراء مجازي مجمع القرآن الكريم بالشارقة البالغ عددهم 311 مجازا. وأعلن سموه اكتمال موسوعة التفسير البلاغي، وأطلق 3 موسوعات جديدة وذلك في قاعة المدينة الجامعية في الشارقة. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة. وأعرب سموه معاليه عن إدارتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية، مشددا على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. وأشهد سموه بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية ونجاحها في كشف هذا المخطط الإرهابي الآثم. كما بحث سموه ومعاليه أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات وإرساء الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. أجرى معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة جولة ميدانية موسعة في سوق الذهب بدبي بهدف الاطلاع على مستوى التزام التجار بتطبيق التشريعات والسياسات المنظمة لقطاع الذهب، لا سيما التشريعات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، حيث يندرج هذا القطاع ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، وتأكد من تحقيق أعلى درجات الامتثال في مختلف ممارسات السوق. إضافة إلى ذلك عقد معاليه اجتماعا مع عدد من ممثلي مجموعة دبي للمجوهرات وعدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم الامتثال لتشريعات والسياسات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال والاطلاع على وجهات نظر القطاع الخاص بشأن تطوير منظومة العمل في سوق الذهب والمجوهرات. أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك للهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي لعام 1447 هجري ستبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين 25 من مايو 2026 وحتى يوم الجمعة 29 من مايو 2026 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 1 يونيو 2026 ويستثنى من ذلك الجهات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات أو ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو بإدارة المرافق والخدمات العامة حيث تتولى تلك الجهات تحديد مواعيد العمل لهذه الفئات بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية. أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب وأكاديمية الاقتصاد الجديد عن بدء تدريب 50 مواطنا ضمن الدفعة الأولى من برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي والذي يستهدف تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيل جيل جديد من الوكلاء الضريبيين المعتمدين. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN الدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد.
5: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة وتأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا البرنامج ضمن الحملة الوطنية الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم. يتم تدريب المواطنين 500 اللي ذكرناهم خلال 5 سنوات ضمن برنامج تدريبي مكثف لمزاولة نشاط الوكيل الضريبي المعتمد ضمن برنامجين متخصصين اللي هم دبلوم الضريبة على القيمة المضافة ودبلوم ضريبة الشركات. الدفعة الأولى تستهدف 25 في البرنامج الأول و25 في البرنامج الثاني. يضم البرنامج عدة محاور مثل الإطار القانوني والتنظيم للضريبة، آليات التسجيل وإعداد الإقرارات الضريبية، التعامل مع السجلات المحاسبية، الامتثال بالالتزامات الضريبية.
4: كثفت مدارس حكومية في دبي جهودها لترسيخ منظومة السلوك الإيجابي والانضباط المدرسي بين الطلبة عبر إطلاق موجهات توعوية ورسائل تربوية تستهدف بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم المسؤولية والاحترام والالتزام داخل البيئة التعليمية. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة مارلين تانيوس.
6: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي وهويته الوطنية. وحددت مدارس حكومية في دبي 10 مسؤوليات للطالب المتميز سلوكيا. أولا الالتزام بالحضور والانضباط، تحمل مسؤولية التعلم والسلوك، احترام القوانين المدرسية، تمثيل المدرسة بصورة إيجابية، احترام الآخرين ومراعاة مشاعرهم، المشاركة الفعالة في الحياة المدرسية، اتخاذ قرارات واعية تتعلق بالصحة والسلامة، فهم ثقافة الإمارات وقيمها، المحافظة على البيئة المدرسية، إضافة إلى ترشيد استهلاك الماء والكهرباء داخل المدرسة. وأكدت إدارات مدرسية أن هذه المسؤوليات لا تهدف فقط إلى ضبط سلوك الطلبة داخل الصفوف بل تسعى إلى بناء شخصية متوازنة قادرة على تحمل المسؤولية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها المتغيرات الرقمية والاجتماعية على الأجيال الجديدة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى الصين في زيارة عمل تمتد حتى 15 مايو وهي أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي إلى الصين منذ زيارة ترامب نفسه خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2017 حيث من المقرر أن يعقد غدا قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ تتناول القضايا الرئيسية المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والسلام والتنمية في العالم. وأعلنت الصين الترحيب بالرئيس الأمريكي. وأكد جو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة من أجل توسيع التعاون والتعامل مع الخلافات. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت ديرة الذهب.
4: إلى مستجدات أسعار الذهب اليوم، وصل سعر الأونصة 4692 دولارا و29 سنتا. أما بالنسبة لأسعار جرامات الذهب في الإمارات اليوم، عيار 24 553 درهما و66 فلسا، عيار 22 507 دراهم و52 فلسا، عيار 21 484 درهما و45 فلسا، أما عيار 18 415 درهما و24 فلسا.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

راجعين ومكملين مع بعض فري واي يا شباب على هوا 99 العربيه. وبصراحه انا بحب قوي موضوع لما بتسالوا، يعني انا بحب ان انتوا تسالوا وانا جاوب، فده بيكون شيء حلو قوي وتواصل مباشر وعلى طول عشان ما نقعدش نفكر كتير. ففي كده كام سؤال خلينا ايه نجاوب عليهم. وائل حامد، وائل انت بعت لي امبارح صح وسالت نفس السؤال، بس هقوله لك تاني. حاضر حاضر والله عشان انت حبيبنا. بس بيقول ازاي التسجيل؟ التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني اللي هو 99fm.ae، بس كده تحط ده على البراوزر عندك ايا كان بقى، جوجل كروم سفاري كله بيفتح. اوكي، اول ما يفتح الويب سايت هتلاقي فيه بانر كده لطيف مكتوب عليه بيج داي اوت، تكبس عليه هتلاقي فتحت صفحة تحط فيها شوية بنات، الاسم، رقم التليفون، الايميل، الامارة اللي انت ساكن فيها، وتعمل سبميت. بكده تكون سجلته معانا وانت كمان سجلت معانا. تمام، اعتقد ان شاء الله تكون واضحة للجميع. ومع ذلك لحد اخر لحظة هنقعد نعيد المعلومات عشان اللي بيسمع لاول مرة. ريم بشكرك جدا، والحمد لله لعبنا الاغنية اللي انت كنت عاوزاها. سوسن بعتها بتقول احنا لازم كل يوم ندخل نسجل. لا مش لازم كل يوم، هو مش مضاد حيوي، ولكن الموضوع ان انتوا لما بتسجلوا اكتر اكيد فرصتكم ممكن تكون اكبر في ان يتم اختياركم. وبلاش مثلا بتسجيل، او بلاش تسجيل بحاجة واحدة مثلا، يعني مثلا باسمك اوكي، باسم جوزك مرة، باسمك مرة، باسم حد من الولاد، يعني ده بيكون لطيف. والتسجيل اكتر من مره ما بيضرش، ما هو مجانا، انتوا غرمانين حاجه. بس هو يعني اجابه على سؤالك، لا مش لازم كل يوم، ولكن بيزود فرصك اكتر في الربح. ايه تاني؟ عمرو احمد، حاضر هحاول العب لك الاغنيه اللي انت عايزها واخوك عاوزها من عينيا. سلام. شهيره بقى بعت رساله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يسعد مساكي احلى وائل، بشكرك جدا يا شهير، ربنا يخليكي، مساء الفل عليكي. هلا خلصت درسي وطلعت من الحصه، فتحت اسمعك حبه كتير، نروح الفندق ان شاء الله. والله اتمنى كلكم تروحوا، والله انا لو اطول اخدكم في باص كده، ايه رحله كلنا مع بعض. بس حصه ايه ودرس ايه؟ ما انت مش خلصتي الحاجات يا شهير، انت لسه بتذاكري ايه لغايه دلوقتي يعني؟

صوت على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم. انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي. سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود، لكن الأماكن محدودة.
4: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت وداشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
5: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
6: ساعة
5: عندها وايد ساعات.
6: عطلة على البحر في
5: لا يتأكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
6: إنزين ليش ما تتعامل مع

0: دبي الإسلامي.
1: ليش؟
0: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/golf.
2: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
3: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية. اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوه. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.
4: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: العربية 99 الموسيقى أولا.

طيب هي شهيرة يعني بعتت وضحت الموضوع. شهيرة مدرسة لغة عربية، انت بتدرسي مش بتدرسي. فالموضوع كده واضح. طيب شكرا ليك يا شهيرة. ركزوا بقى كلكم في المعلومات اللي هقولها دلوقتي علشان حاجة مهمة قوي. الأوفر اللي عاملينه أرجان روتانا، أي حد هيفكر إن هو يحجز هيستمتع بكل المميزات الموجودة في الأوفر اللي هم عاملينه دلوقتي. النهاردة هنلعب مع بعض لعبة الكلمة الدخيلة. يعني إيه الكلمة الدخيلة عشان اللي ما يعني حضرش معايا اللعبة دي قبل كده؟ أنا هقول شوية معلومات عن الفندق، في وسط الكلام هيبقى في كلمة دخيلة ملهاش أي علاقة لا بالأوفر ولا بالفندق ولا بأي حاجة منطقية ليها علاقة بالموضوع، وده اللي هيخليكم تعرفوا الكلمة. يعني كلمة ملهاش أي علاقة بسياق الحديث. حلو الكلام؟ حلو السياق دي؟ حلو. فركزوا كويس قوي في اللي أنا هقوله علشان هيطلع في وسط الكلام كلمة غريبة. المفروض بقى تاخدوا الكلمة الغريبة دي تعملوا لها كده إيه؟ سيلكت؟ وتعملوا لها بيست عندنا في المسجات، SMS بقى، ابلكيشن، واتساب، المهم تعملوا لها سيلكت كوبي بيست عند مين؟ عند اخوكم العبد لله. بس كده، بس طبعا ما تتحمسوش وتنسوا اسماءكم، اسماءكم مهمه قوي قوي قوي. يلا نبدا، يلا بينا. فندق ارجان من روتانا في مدينه دبي للاعلام بيقدم عروض اقامه مثاليه عشان تقضوا لو كنتوا عايزين مثلا عطله قصيره او حتى اقامه طويله. ممكن دلوقتي تحصلوا على مزايا استثنائية من خلال العرض الجديد اللي هو اسمه ايه؟ Staycation But Better. العرض ده بيتضمن ايه؟ بيتضمن خصم 20% على سعر الغرفة زعتر، ترقية مجانية لفئة الغرفة الأعلى، طبعا ده بيكون حسب التوافر، وترقية مجانية لنظام الإقامة اللي هو الهاف بورد مع وجبة الفطار والعشاء يوميا، وكمان هيكون في تسجيل مغادرة متأخر لحد الساعة 4 مساء. لو عايزين تعرفوا أكتر عن الأوفر ده ادخلوا دلوقتي على حسابهم وصفحتهم على الانستجرام اللي هي أرجان DMC، أو اتصلوا بالرقم 04-436-4-0. تمام؟ أتمنى تكونوا ركزتوا في الكلام وعرفتوا إيه هي الكلمة الدخيلة. ابعتوها لي بقى مع أسماءكم على 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب.

0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات الأغاني اللي بتحبوها.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي،
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: الجاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي. تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو، من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-colaarena.com.
5: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
6: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
7: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
8: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
7: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
8: لازم أضيف شيء على القائمة.
7: شو؟
8: حذاء مريح.
7: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.

كل يوم في فري واي هنعلن اسماء 6 رابحين معنا في البيج داي اوت يوم 23 مايو. بفكركم مره تانية، اعلنت اسمين في اول ساعه، دلوقتي في تاني ساعه هعلن اسمين، ولسه كمان في اسمين تانيين في الساعه اللي جايه. الاسمين بتوع الساعه دي خلينا نقول مبروك لنهى عبد الحكم. مبروك يا نهى. نهى بعتلنا ساكنه في اماره الشرق، وعادل داود من إمارة دبي. مبروك يا شباب، كملوا تسجيل، لسه عندكم فرصة تنضموا لينا يوم 23 مايو في جزيرة ياس في العاصمة أبوظبي، وتستمتعوا بواحدة من الباركس الموجودة هناك. خشوا حالا على الموقع 99fm.ae وسجلوا أسماءكم.

0: العربية 99 الموسيقى أولا. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubai-restaurant-week.ae. طاولتكم بانتظاركم.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا متنوعا من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك للهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي ستبدأ اعتبارا من يوم الاثنين 25 من مايو وحتى يوم الجمعة 29 من الشهر ذاته، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026. أعلن الجيش الإسرائيلي بدء شن ضربات على مناطق عدة في جنوب لبنان في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 13 شخصا قتلوا جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم. حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوفد المرافق له باستقبال حافل في بيجين اليوم، حيث يستعد للقاء نظيره الصيني شي جينغ بينغ في مستهل قمتهما التي تستمر يومين. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستواصل تحديث قواتها النووية الاستراتيجية وتطوير أنظمة صاروخية، قال إنها ستكون قادرة على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الحالية والمستقبلية. أعلنت وزارة الخارجية التركية أن تركيا وأرمينيا استأنفتا علاقاتهما التجارية المباشرة عبر بلد ثالث في إطار التقارب بين البلدين والذي بدأ في عام 2022. قالت وزارتا الصحة في إيطاليا وإسبانيا اليوم إن نتائج اختبارات 17 شخصا خضعوا للمراقبة في البلدين للاشتباه بإصابتهم بفيروس هانتا جاءت سلبية، في وقت تتخذ فيه حكومات حول العالم إجراءات لرصد واحتواء الفيروس لمنع انتشاره. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لو حابين تختبروا الأدرينالين جواكم، ده أكيد بنتكلم على عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي. لو بتحبوا تعيشوا أجواء قصصكم المفضلة وشخصياتكم الكرتونية المحبوبة وخصوصا أيام الطفولة، يبقى أكيد بنتكلم على عالم وارنر براذرز برضو في جزيرة ياس في العاصمة أبوظبي. لو حابين بقى أجواء كلها فرح وصيف ومية، يبقى بنتكلم على ياس ووتر وورد في جزيرة ياس أبوظبي. هناك أكتر من 70 رايد وتجربة مائية. لو حابين بقى عالم البحار والعوالم البحرية المليانة بالمغامرات، يبقى بنتكلم على سي وورد جزيرة ياس أبوظبي. أي واحد من الباركس دول هتكونوا مؤهلين أن أنتوا تربحوا 4 تذاكر دخول ليكم ولأحبابكم لأصحابكم لعائلتكم، وتستمتعوا هناك في البيج داي أوت اللي هيجمعنا إن شاء الله يوم 23 مايو. كل المطلوب منكم تدخلوا دلوقتي على الموقع الإلكتروني اللي هو 99fm.ae وتسجلوا بياناتكم، وبكده ممكن تكونوا معانا من الرابحين.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: افكركم مره تانية بمسابقتنا مع فندق ارجان روتانا. والنهارده احنا قلنا هنلعب ايه مع بعض؟ لعبه الكلمه الدخيله. كلمتكم عن الاوفر الجديد وكلمتكم شويه عن الفندق، ولكن في وسط الكلام بقول كلمه ملهاش اي علاقه بسياق الحديث، فالمفروض ان انتوا تركزوا علشان تطلعوا الكلمه دي وتبعتوها لي مع اسمائكم على 4-0-4. طبعا انا مش هينفع اقولها تاني، لان لو قلتها تاني ببروزها قوي يعني، فيعني ايه مش هينفع، ولكن هحاول اسهل برضو عشان برضو حرام ايه اللي لسه بيسمع دلوقتي هو مش ذنبه ان هو ما سمعش اللينك، صح؟ بنتكلم على حاجه بتتاكل، يعني في وسط الكلام انا قلت كلمه عن حاجه بتتاكل. الحاجه دي من كلمه واحده، والحاجه دي يعني بصراحه بتبقى حلوه قوي قوي، هي لوحدها حلوه بس بتبقى احلى مع زيت الزيتون، تحط عليها زيت زيتون كده يا عيني. وممكن بقى تبقى كذا حاجه، يعني ممكن تبقى سندوتشات، ما تقولش لا، مناقيش ما يضرش، وده اساسي اصلا في الموضوع، يعني موضوع المناقيش ده هو الاساس. ايه تاني؟ تحط على الطبخ في اكلات كتيره قوي، يتبل بيها الفراخ او الدجاج زي ما انتوا عايزين تسموه. ايه تاني ممكن يتعمل بيه؟ ايه تاني؟ صفيحة مثلا، ممكن برضو. يعني بصراحة هو حاجة عبقرية قوي، يعني ما شاء الله، حاجة من الحاجات وصحية جدا وهيلثي ومفيدة للجسم. لونها كده هبقى بسهل قوي، ها بسهل قوي صح؟ اقول لونها ولا بلاش؟ طب حبايبي هقول لونها، لونها اخضر. اللي هيبعت إجابة غلط يعني بصوا هزعل قوي بصراحة، يعني ما عادش ينفع صح. يلا الإجابات مع أسماءكم على 4-0-4 أو من الأبليكيشن أو الواتساب.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
2: العربية 99.

0: last one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز. في اي وقت واي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحق اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
7: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
5: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
8: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
9: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
8: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
9: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
8: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

طيب قبل ما نعلم مع بعض اسم الرابح النهاردة في مسابقة أرجان روتانا، خليني أقول لكم على خبر تقني بيتي، الاثنين مع بعض تقني وبيتي. بكلمكم عن منصة جديدة وسوق ديجيتال، ونقدر نقول عليه هو أول سوق رقمي متكامل للأثاث في الإمارات. الموضوع يا شباب هو عبارة عن منصة وأبليكيشن متخصصين بصراحة بيجمعوا كذا حاجة: الأساس المنزلي، الإضاءة، السجاد، إكسسوارات المطابخ، أدوات كهربائية، طبعا في مجموعة كبيرة جدا من العلامات التجارية المتنوعة. وتجربة سهلة قوي لما تخشوا وتشوفوا الويب سايت وتشوفوا الابليكيشن، هتلاقوا ان الموضوع التعامل معاه سهل وكل حاجة واضحة وصور لكل حاجة، مفيش اي مشكلة. بالنسبة للتوصيل خلال 48 ساعة، يعني ممكن بعد 24 ساعة تلاقي حاجتك عندك، ماكسيموم 48 ساعة لكل انحاء لكل انحاء الدولة. اوكي، يعني ايا كان الامارة اللي انت قاعد فيها التوصيل خلال 48 ساعة، ما عندكوش أي مشاكل. طيب بكلمكم على إيه؟ بكلمكم على حاجة جديدة اسمها Set N1 SETNINONE .AE طبعا as a website، وممكن نفس الكلام على الابليكيشن، نفس السبيلينج هو خشوا وتفرجوا ونقوا ودعوه. تعالوا بقى نعلم مع بعض اسم الرابح مع مسابقتنا في فندق أرجان روتانا، اللي هيفوز معايا بليلتين إقامة ويستمتع بكل حاجة حلوة موجودة هناك. اللي فاز معايا النهاردة نقول ألف مبروك لعاشقة مخلوف. مبروك يا عاشقة. الله، مستمعين أسماءهم حاجة كده مميزة، ناس راقية. الله العظيم، إيه الجمال ده. نطلع بقى فاصل ونرجع هقول لكم على أسماء آخر اتنين هيربحوا معايا النهاردة بس، لكن لسه في بكرة ولسه في البيج داي اوت. خشوا وسجلوا مرة تانية، بفكركم ما تنسوش عن طريق الموقع اللي هو 99fm.ae. دلوقتي بقى تعالوا أسمعكم أغنية انتوا ما سمعتوهاش بقالكم كتير، ويمكن أول مرة تسمعوها. في بعض الناس أول مرة، يعني وارد أول مرة تكون بتسمعها، يعني شيء طبيعي. الأغنية دي لمين؟ الأغنية دي لفارس، المطرب المميز جدا اللي أنا بعتبره بصراحة كان من أحلى الأصوات في فترة التسعينات. طبعا فارس طلع من تحت عباية حميد الشاعري، هو وإيهاب توفيق ومصطفى قمر، ويعني كان في شلة كده جروب، وطبعا أسماء كتير، في ناس منهم بطلوا غنى، وهشام عباس، مش بقول إن هو بطل غنى بس أنا بفتكر معاكم أسامي هو. مين تاني داليا، كان في مطربة اسمها داليا، وفي ناس كتير قوي بصراحة، يعني هنعد كتير. لكن دلوقتي هسمعكم أغنية من ألبوم أحلف بالله. أحلف بالله أغنية معروفة قوي علشان كانت باسم الألبوم ومتصورة فيديو كليب، ولكن دي من أحلى الأغاني اللي موجودة جوه الألبوم، ويمكن إعلاميا اتظلمت شوية، ولكن هي لا تقل حلاوة إن لم تكن أحلى من أحلف بالله. تعالوا نسمع فارس وأغنية وحشتيني. يلا

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. أطلق مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية خلال اليوم الافتتاحي من قمة أبوظبي للبنية التحتية أديس 2026 إطارا موحدا لحوكمة البنية التحتية في خطوة نوعية تستهدف تسريع اعتماد المشاريع الرأسمالية وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمنظومة تطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي، بما يدعم كفاءة الإنجاز ويرسخ جاهزية الإمارة لمواصلة تنفيذ مشاريعها التنموية وفق أعلى المعايير العالمية. ارتفع حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وفنزويلا بنسبة 22.7% في الربع الأول من العام، مدفوعا بصادرات النفط الخام الفنزويلية بعد استئناف العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين. أطلقت الهند صندوق ضمان تأمين بحري بقيمة 1.5 مليار دولار لحماية سفنها من الاضطرابات المتعلقة بأحداث الشرق الأوسط. ارتفع الطلب العالمي على السيارات الكهربائية للشهر الثاني على التوالي في أبريل، إذ استمرت أسعار البنزين المرتفعة في إبعاد المشترين عن السيارات التي تعمل بالوقود. في أمان الله.
0: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم. انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
0: احتفلوا بالعيد في جي اي ذا ريزورت، حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون مع تجارب أسبا والغولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية. من هدوء بالمتري كورت إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو، كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jairesortshotels.com.
3: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.
0: بودكاست استكانة.
4: الدكتور عادل سجواني.
5: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
4: الإعلامي محمد الحمادي.
6: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
4: سعادة ناعم الشرهان.
7: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
4: ياسر القرقاوي.
8: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
4: الدكتور سليمان الهتلان.
9: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
4: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
10: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد بينهم كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
4: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
11: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
4: سعادة مشعل جلفار.
12: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم جميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استتانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست استتانة.

0: قبل ما اختم معكم النهاردة فري واي، خليني اعلن اخر اتنين رابحين معايا النهاردة في الشو في البيج داي اوت يوم 23 مايو ان شاء الله في جزيرة ياس. لسه عندكم فرصة لحد اخر الاسبوع تسجلوا على الويب سايت 99fm.ae. نقول الف مبروك لميرا محمد واحمد السرادي، مبروك يا شباب. انتوا كمان لسه فرصتكم موجودة، ولو ما سمعتوش اسمكم في نفس اليوم اللي انتوا سجلتوا فيه عادي جدا، ممكن تسمعوها تاني يوم تالت يوم رابع يوم، اهم حاجة ان انتوا تخشوا وتسجلوا. اول ما تفتحوا الويب سايت هتلاقوا فيه بانر تكبسوا عليه، مكتوب عليه طبعا بيج داي اوت، تكبسوا عليه هتلاقوا فيه مجموعة بسيطة جدا جدا جدا من البيانات تحطوها، وبكده انتوا تكونوا سجلتوا معنا وان شاء الله تكونوا من الرابحين وتكونوا معنا يوم 23 مايو. بكده اكون وصلت معكم النهاردة لختام فري واي، كان معكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8، بكرة ان شاء الله في نفس التوقيت على هوا 99 وفري واي. ودلوقتي تصبحوا على ألف خير.
1: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.

0: عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
1: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

0: صوت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجاً متنوعاً من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساساً لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: في العناوين لهذا المساء: رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان ويبحثان شؤون الوطن والمواطن. المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية يستعرض جاهزية الوزارات والجهات الاتحادية لتبني الذكاء الاصطناعي. وتجدد الغارات الإسرائيلية على لبنان قبيل محادثات بوساطة أمريكية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وتبادل سموهما مع سمو الشيوخ والضيوف التحية والأحاديث الودية، كما بحثا عددا من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، داعين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات أمنها وعزها وازدهارها. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، حيث استعرض المجلس جاهزية الوزارات والجهات الاتحادية لتبني أنظمة ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد. وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة خطة عمل تنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة الاتحادية، واستعراض بعض النماذج الحكومية القائمة في هذا المجال، إضافة إلى السياسات والمقترحات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز تبني حلول الذكاء الاصطناعي وتطوير مهارات موظفي الحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات والمعايير التخصصية. سجلت الدولة إنجازا صحيا استثنائيا كأول دولة في العالم تعتمد عقار مبتكر لعلاج حالات ضغط الدم غير المسيطر عليه. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN الدكتورة رقية عقيل من قطاع تنظيم المنتجات الطبية في مؤسسة الإمارات للدواء.
5: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء علاج باكسفندي كأول علاج يعتمد عالميا لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه، وتميز العلاج بكونه يستهدف أحد المسببات الرئيسية لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه عبر تضبيط إنزيم تصنيع هرمون الألدسترون، مما يوفر خيار علاجي أكثر دقة للحالات التي لا تحقق استجابة كافية مع العلاجات التقليدية. ويعكس هذا الاعتماد تطور المنظومة التنظيمية الدوائية في الدولة، والتي تعتمد على آليات تقييم علمية وفنية متقدمة.
4: في محلياتنا أيضا، كثفت مدارس حكومية في دبي جهودها لترسيخ منظومة السلوك الإيجابي والانضباط المدرسي بين الطلبة عبر إطلاق رسائل توعوية ورسائل تربوية تستهدف بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم المسؤولية والاحترام والالتزام داخل البيئة التعليمية. التقرير التالي والزميلة مارلين طانيوس.
6: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسة ذاته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي وهويته الوطنية. وحددت مدارس حكومية في دبي 10 مسؤوليات للطالب المتميز سلوكيا. أولا، الالتزام بالحضور والانضباط، تحمل مسؤولية التعلم والسلوك، احترام القوانين المدرسية، تمثيل المدرسة بصورة إيجابية، احترام الآخرين ومراعاة مشاعرهم، المشاركة الفعالة في الحياة المدرسية، اتخاذ قرارات واعية تتعلق بالصحة والسلامة، فهم ثقافة الإمارات وقيمها، المحافظة على البيئة المدرسية، إضافة إلى ترشيد استهلاك الماء والكهرباء داخل المدرسة. وأكدت إدارات مدرسية أن هذه المسؤوليات لا تهدف فقط إلى ضبط سلوك الطلبة داخل الصفوف، بل تسعى إلى بناء شخصية متوازنة قادرة على تحمل المسؤولية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها المتغيرات الرقمية والاجتماعية على الأجيال الجديدة.
4: نشرة متواصلة، وإلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن الجيش الإسرائيلي بدء شن ضربات على مناطق عدة في جنوب لبنان في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك عشية الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 13 شخصا قتلوا جراء سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان اليوم. إلى ذلك أيضا، قالت جماعة حزب الله إنها شنت هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية في الجنوب، بما في ذلك هجمات باستخدام طائرات مسيرة ملغومة. أكد منسق مجلس السلام نيكولاي ملادينوف خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية في القدس اليوم أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قائم، لكنه أبعد من أن يكون مثاليا. وحول مستقبل حركة حماس، أكد ملادينوف أنه لم يطلب منها حل نفسها كحركة سياسية. وتطرق ملادينوف أيضا إلى ملف إعادة الإعمار، إذ قال إن إزالة أنقاض الحرب في غزة وإعادة إعمارها ستستغرق جيلا كاملا. حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوفد المرافق له باستقبال حافل في بيجين اليوم، حيث يستعد للقاء نظير الصيني شي جين بينغ في مستهل قمتهما، حيث تستمر زيارة ترامب ليومين. قال مسؤولون إن روسيا نفذت اليوم هجوما بالطائرات المسيرة على أوكرانيا مستهدفة البنية التحتية الحيوية، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في غرب البلاد، وهو ما دفع بولندا المجاورة إلى نشر طائرات مقاتلة في إطار إجراءات احترازية بسبب تلك الهجمات. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قال إن روسيا هاجمت بلاده بما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة اليوم، في واحدة من أطول وأكبر الهجمات خلال الحرب، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات. بهذا الخبر تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم، كان بناء الإنسان هدفهم، كانت سعادة الناس مسعاهم.
8: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروا أهلنا على ما هو فيه من ما ينقص، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا ده.
7: ورث الأبناء رؤية آبائهم فأصبح قادتنا اليوم، امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
9: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
7: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
10: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: أنا محتاجة أبعت فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
2: يا عم انت ليه بس معقدها؟
1: تقصد ايه؟
2: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
1: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
2: آه طبعا أحسن بكتير. هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
1: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
2: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية أو حتى ممكن يستلموها كاش.
1: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
2: حمل تطبيق إي أند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك. مفيش قلق، مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام.
3: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. في أصوات بس في صوت بيحكيك أنت

تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: Sound Design.
1: Press one, please.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
2: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
4: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز. احتفلوا بالعيد في جي اي ذا ريزورت حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون مع تجارب السبا والغولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية، من هدوء بالمتري كورت إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو. كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jaresortshotels.com.
7: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
8: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.

0: ولا ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام at Dukes the Palm و at NH Collection Dubai the Palm.
1: مئة عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
2: هلا كيفك؟ تعبت اليوم شكلك.
3: لا عادي.
2: طيب كم الحساب؟
3: 68 درهم.
2: تفضل. 50 60 68.
3: ممكن تدفعي بالبطاقة؟
2: حتى الدفع عند الاستلام صار من دون كاش؟
3: أكيد، مع استراتيجية دبي اللا نقدية أغلب المعاملات صارت رقمية، أسرع أسهل وأأمن.
2: حلو، خلينا نجرب
3: استراتيجية دبي اللا نقدية. ادفع بذكاء، عش بذكاء. اكتشف المزيد على dubaicashless.ae.

0: Sanctum. بلا صورة.
1: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء علاج باكسفندي كأول علاج يعتمد عالميا لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.
2: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة وتأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: أكاديمية شرط بي دعم متجهات القيادة الرشيدة ولله الحمد تمثل اليوم صرح علمي وقانوني وأمني رائد، وذلك من خلال منظومة متكاملة لصناعة رجل القانون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين الليلة: رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان ويبحثان شؤون الوطن والمواطن. رئيس الدولة يشيد بدور المساهمين في مبادرة هيئة معا. وترامب ليس بحاجة إلى مساعدة الصين لإنهاء حرب إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طابت أوقاتكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وتبادل سموهما مع سمو الشيوخ والضيوف التحية والأحاديث الودية، كما بحثا عددا من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، داعين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات أمنها وعزها وازدهارها. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم وفد المساهمين في دعم مبادرات هيئة المساهمات المجتمعية معا، التي تعد المنصة الرسمية لحكومة أبوظبي المعنية بتلقي المساهمات المجتمعية، وأشاد سموه بإسهامات الداعمين المجتمعية في ترسيخ قيم الخير والعطاء إلى جانب تعزيز المسؤولية المجتمعية وثقافة التلاحم والتضامن المجتمعي المتجذرة في مجتمع الإمارات، كما ثمن جهود الهيئة في العمل من أجل إحداث أثر إيجابي مستدام في المجتمع، ما يتسق مع رؤية الدولة التي تجعل من تمكين المجتمع أولوية رئيسية. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، حيث استعرض المجلس جاهزية الوزارات والجهات الاتحادية لتبني أنظمة ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد. وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة خطة عمل تنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة الاتحادية، واستعراض عدد من النماذج الحكومية القائمة في هذا المجال. في محلياتنا أيضا، كثفت مدارس حكومية في دبي جهودها لترسيخ منظومة السلوك الإيجابي والانضباط المدرسي بين الطلبة، عبر إطلاق رسائل توعوية وتربوية تستهدف بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم المسؤولية. التقرير التالي والزميلة مارلين تانيوس.
5: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي وهويته الوطنية. وحددت مدارس حكومية في دبي 10 مسؤوليات للطالب المتميز سلوكيا: أولا، الالتزام بالحضور والانضباط، تحمل مسؤولية التعلم والسلوك، احترام القوانين المدرسية، تمثيل المدرسة بصورة إيجابية، احترام الآخرين ومراعاة مشاعرهم، المشاركة الفعالة في الحياة المدرسية، اتخاذ قرارات واعية تتعلق بالصحة والسلامة، فهم ثقافة الإمارات وقيمها، المحافظة على البيئة المدرسية، إضافة إلى ترشيد استهلاك الماء والكهرباء داخل المدرسة. وأكدت إدارات مدرسية أن هذه المسؤوليات لا تهدف فقط إلى ضبط سلوك الطلبة داخل الصفوف، بل تسعى إلى بناء شخصية متوازنة قادرة على تحمل المسؤولية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها المتغيرات الرقمية والاجتماعية على الأجيال الجديدة.
4: إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن الجيش الإسرائيلي بدء شن ضربات على مناطق عدة في جنوب لبنان في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك عشية الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 13 شخصا قتلوا جراء سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان اليوم. ومن جهتها قالت جماعة حزب الله إنها شنت هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية في الجنوب، بما في ذلك هجمات باستخدام طائرات مسيرة ملغومة. أكد منسق مجلس السلام نيكولاي ملادينوف خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية في مدينة القدس اليوم أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قائم، لكنه أبعد من أن يكون مثالياً. وحول مستقبل حركة حماس أكد ملادينوف أنه لم يطلب منها حل نفسها كحركة سياسية. كما تطرق ملادينوف أيضا إلى ملف إعادة الإعمار، إذ قال إن إزالة أنقاض الحرب في غزة وإعادة إعمارها ستستغرق جيلا كاملا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يتوقع أن يحتاج إلى مساعدة بيجين لإنهاء حرب إيران وتخفيف قبضة طهران على مضيق هرمز، وذلك قبيل وصوله إلى بيجين اليوم لعقد قمة مع نظير الصيني تشي جينغ بينغ. ومن المتوقع أن يتناول ترامب وتشي مسألة الحرب خلال محادثاتهما في اليومين المقبلين. الرئيس الأمريكي قلل من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في حل صراع لا يزال يعرقل حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، والذي يمر من خلاله في الظروف العادية 5 إمدادات النفط العالمية. إلى ملف آخر، قال مسؤولون إن روسيا نفذت اليوم هجوما بالطائرات المسيرة على أوكرانيا مستهدفة البنية التحتية الحيوية، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في غرب البلاد، وهو ما دفع بولندا المجاورة إلى نشر طائرات مقاتلة في إطار إجراءات احترازية بسبب تلك الهجمات. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن روسيا هاجمت بلاده بما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة اليوم في واحدة من أطول وأكبر الهجمات خلال الحرب، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستواصل تحديث قواتها النووية الاستراتيجية وتطوير أنظمة صاروخية، قال إنها ستكون قادرة على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الحالية والمستقبلية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبار العالم الليلة أيضا، منعت سلطات جنوب غرب فرنسا ركاب وطاقم سفينة سياحية من النزول في بوردو اليوم، وذلك في إجراء احترازي بعد الاشتباه في إصابة العشرات بالتهاب معدة أو المعدة والأمعاء على متن هذه السفينة. قالت وزارتا الصحة في إيطاليا وإسبانيا اليوم إن نتائج اختبارات 17 شخصا خضعوا للمراقبة في البلدين للاشتباه في إصابتهم بفيروس هانتا جاءت سلبية، في وقت تتخذ فيه حكومات حول العالم إجراءات لرصد واحتواء الفيروس لمنع انتشاره. بهذا الخبر تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم، كان بناء الإنسان هدفهم، كانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت مثل ما صوروها هن على ما هم فيه من ما ينقص، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك. محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا إسلافنا.
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم فأصبح قادتنا اليوم، امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
3: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: press one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز. في اي وقت واي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية. دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
6: العربية 99.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E&, دائما في أكثر. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
3: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صمت بلا صورة.
1: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء علاج باكسفندي كأول علاج يعتمد عالميا لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.
2: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة وتأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: أكاديمية شرط بي دعم متجهات القيادة الرشيدة ولله الحمد تمثل اليوم صرح علمي وقانوني وأمني رائد، وذلك من خلال منظومة متكاملة لصناعة رجل القانون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يتوقع أن يحتاج إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران وتخفيف قبضة طهران على مضيق هرمز، وذلك قبيل عقد قمة مع نظير الصيني شي جينغ بينغ. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 13 شخصا قتلوا جراء سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان اليوم. اقتحم آلاف المستوطنين الإسرائيليين اليوم مقام يوسف في شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية، كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية لنابلس وانتشرت في مناطق عدة واعتلت أسطح المنازل، كما أفادت مصادر أمنية فلسطينية. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن روسيا هاجمت بلاده بما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة اليوم في واحدة من أطول وأكبر الهجمات خلال الحرب، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستواصل تحديث قواتها النووية الاستراتيجية وتطوير أنظمة صاروخية، قال إنها ستكون قادرة على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الحالية والمستقبلية. أعلنت وزارة الخارجية التركية أن تركيا وأرمينيا استأنفتا علاقاتهما التجارية المباشرة عبر بلد ثالث في إطار التقارب بين البلدين، والذي بدأ في عام 2022. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

ماشي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وعبي خلاص وما سلمشي ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم، كان بناء الإنسان هدفهم، كانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروه أهلنا على ما هم فيه من ما يقصوا، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
3: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور حميد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.
1: وسيم ورد سعادة مشعل جلفار.
2: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
3: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: بودكاست استكانة،
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
5: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
6: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
5: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
8: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك كيفك. قم بزيارة e-and.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. e-and دايما في أكثر.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة، حكيم
2: الأمة. ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الرائع الإعلامي العربية 99.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
6: تمضي ثلث حياتك وانت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
7: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس دي بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام at Dukes the Palm وat NH Collection Dubai the Palm.
8: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي،
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم، كان بناء الإنسان هدفهم، كانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروها هن على ما هم فيه من ما ينقص، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
3: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شيء.
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
1: جاهزين للعب؟ مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية رجع، أكثر من 300 لعبة بانتظاركم وجوائز توصل ل 500,000 درهم. اكتشفوا عالم الأنيمي والكي كولتشر والكوسبلاي وأكثر بانتظاركم في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي مع مواقف مجانية ل6 ساعات. تذاكر الحجز المبكر تبدأ من 10 دراهم فقط على platinumlist.net. زوروا دبي esportsfestival.com.
5: العربية 99،
0: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
6: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي. أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام at Dukes the Palm و at NH Collection Dubai the Palm.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
7: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس. خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي 1 مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام at Dukes The Palm و at NH Collection Dubai The Palm.
2: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي. تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباح حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: يا صاحبي، هذه السيدة هبلة.
1: هذه السيدة جنبتني أنا.
0: ليه أنت تعرفها؟
1: إيه أنا. والله العظيم لن أعرفها.
0: هذه أنا. كادم هذه تاعي.
1: مامي هذه لي أنا.
0: ويلو
1: إيه أنا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. العربية 99.